0: الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: رشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

0: ولا رقت كلامك مو ضحكتك. تصور انت قبال عيني وبين يدي وما عرفتك.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
4: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم. من الرشيد اف ام، صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
5: سلام على هضبات العراق وشطح والجرح والمنحنى
1: وبغداد.
6: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
7: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى.
8: بونجور بونجور
1: بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير، صباح الحب. أهلا مستمعي إذاعة الرشيد على التردد 91.5 في بغداد وأطراف بغداد. صباح العافية من قلب الكرادة إلى كل العراقيين خارج الوطن الحبيب واللي يتابعونا عبر الترددات الرقمية. أهلا بكم في صبحية ثلاثاء جديدة اسمها بانجور. صباح الثلاثاء اللي كلش حلو صار ويا بانجور وياكم طبعا. إن شاء الله يكون هالثلاثاء فرصة جديدة، فكرة جديدة، خطوة جديدة. يعني مو لأن هو الأخ الوسطاني يعني مثلا ما يقدم شيء، لا يقدم شيء، أصلا هو منه كل الخير، بس يعني ما حد مقدر وجوده. عموما صباحكم ورد إن شاء الله. المهم نخلي يومنا يبدي بشكل صحيح، يبدي بهداوة، يبدي باحترام القواعد العامة، القواعد الخاصة، القوانين العامة، القوانين الخاصة. مندوخ منتيه، خصوصا أخواني اللي بالسيارة يسمعونا، الله يكفيكم شر الطريق وشر السيارات، وإن شاء الله توصلون بالسلامة. أتمنى لكم صباح مليان راحة بال، رزق يجي بوقته، بشارة تفرح القلب، وشي حلو يصير اليوم يعني بدون موعد بدون ما تخطط له. يعني شايفين هاي فرحة ومفاجأة تجيك تفرحك كلش بدون ما مخطط لها أنت. يا ربي يرزقكم ويرزقنا هيجي أفراح. إن شاء الله هيجي يعني جنطكم مليانة فلوس تكون، وجنطكم لاحظوا جنطكم مو محفظاتكم، الموضوع كبر وصار جنطة. إن شاء الله خير، قولوا يا الله. ويلا للساعة 10 مع ميكروفوني بان الموسوي ومع مكسره وسام ماجد.

مصبح على بانجور، صباح النور يا أحباب القلب. شو رأيكم نبديها بأخبار سارة، نبديها بأخبار حلوة؟ بزعنا عاد من حدث وكان كذلك ولا بد من أن ينتهي. أهلا بكم في أخبار سارة في 360 درجة. في دبي تخبز آلات آلية خبزاً طازجاً عند الطلب على مدار الساعة، ويمكن لأي محتاج الحصول على خبز ساخن مجاناً. بالنسبة للنادرة النايمة، بونجور. منشئ لعبة فورتنايت يشتري سراً غابات في أنحاء الولايات المتحدة لحمايتها من مشاريع التطوير العقاري. الله. في الصين تعرض صور العلماء على الشاشات العامة في الشوارع بدلاً من الإعلانات التجارية، ويعاملون كمشاهير. الآن أصبح أول دواء ثبتت قدرته على إبطاء تطور مرض الزهايمر متاحاً. تم تطوير غطاء لسان للاستعمال مرة واحدة لمساعدة من يحتاجون إلى تناول دواء مر المذاق. طورت عالمة أحياء من بالي كيساً مصنوعاً من الكسافة يذوب في الماء، ويمكن للأسماك تناوله بأمان.

اكتشفت طالبة في المرحلة الثانوية بهاواي فطراً في قشور جوز الهند يمكنه تفكيك البلاستيك والمواد الكيميائية الموجودة في واقيات الشمس. أما في النرويج فيعلق الناس أكياس التفاح الفائض على أسوار منازلهم ليأخذ منها المارة مجاناً ويساعد على إنقاذ الفاكهة الجيدة من الهدر. وإلى فنلندا التي تضع أكواخاً دافئة للقراءة في الحدائق لتمنح الناس مكاناً هادئاً ومريحاً للقراءة والاسترخاء خلال الشتاء.

لذلك نحن لا نرى العالم كما هو دائما، بل كما نختار أو تختار الأخبار أن تعرضه لنا.

صباح الخير والسعادة عليكم. وأكو أشياء غريبة تحيط بينا، فد حاجات، فد أماكن، فد يعني أكو ترتيبات في أماكن نحضرها تكون غريبة. طبعاً ما غريب إلا الشيطان، بس كل شيء مدروس ومقصود، ماكو شيء يصير صدفة. الأغلبية تمر مرور الكرام من الأحداث اللي تحيطها بدون أن تسأل ليش، والقلة بس يبدون برؤية الخيوط اللي تحرك كل شيء من حولنا. هسبان شنو الغريب؟ تعالوا أقول لكم شنو الغريب. مثلاً أولاً المولات. المولات ما تحتوي على نوافذ حتى لا تدرك أن الظلام خيم في الخارج. والمتاجر الكبرى أو السوبر ماركت الكبير دائماً ما تضع الحليب في أبعد ركن لتضطر لعبور عشرات الممرات وتنتهي بشراء أكثر مما جئت من أجله. مطاعم الوجبات السريعة أيضاً تشغل موسيقى سريعة وصاخبة لتأكل بسرعة وتغادر مبكراً، كله ليجلس الزبون التالي في مكانك. وأخيراً وليس آخراً المقاهي تشغل موسيقى هادئة وبطيئة لتبقى لوقت أكثر وأطول حتى تطلب المزيد. غريب لو مو غريب؟

صباح الخير والصحة والعافية. الله يديم الزاد والملح بين الناس إن شاء الله، وإن شاء الله الملح يثمر، إن شاء الله الملح ما يؤذي أيضا، لأنه هو يعتبر من الأمور المؤذية. شوفوا شقد ينطي طعم للدنيا، وهذا الشيء يرتبط بأشياء أخرى. يعني مرات تشوف شقد أكو أشياء أو أشخاص في حياتك ينطون طعم لحياتك، بس من يزيد الطعام ممكن أن يرفع ضغطك، أو ممكن أن لذلك لازم شوية شوية يعني لا تلح بالملح. يقول لك أيضا مزاجك ممكن يدفع الثمن، قبل أن تمد إيدك للملح فكر مرتين.

يمنح الملح الطعام نكهته المميزة لطعامك، لكن الإفراط في استهلاكه يضر القلب طبعاً ويؤثر على صحتك النفسية، وقد يعجل في إصابتك بالاكتئاب بشكل سريع. الأرقام لا تكذب، 440 ألف شخص شملتهم دراسة تربط بين علاقة الملح بالاكتئاب، 37% منهم مصابون بالاكتئاب لاستخدامهم الملح بشكل مفرط، وأيضا 27% منهم مصابون بنوبات قلق، و16% منهم مصابون بنوبات توتر خفيفة. طيب كيف نصاب بالاكتئاب بسبب الملح؟ العلم يختصرها بأربع نقاط: أولاً، زيادة الالتهابات في الجسم والدماغ. 2، تسريع مؤشرات الشيخوخة البيولوجية. 3، اضطراب عمليات حرق دهون الجسم. 4، تأثيرات سلبية في وظائف الدماغ والمزاج.

0: بونجور بونجور. أكو ناس يعني تضوج من يعني إذا أكلوا وياك مثلا يضوجون من طريقتك بالأكل، أو أنت تضوج منهم طريقتهم بالأكل، مثلا كل ساعة يخلي ملح على الأكل، أو يأكل لقمة ويشرب لقلاص مي وراها، أو يرجع يأكل لقمة ويشرب لقلاص مي. مثلا أكو أمور أثناء هذه طقوس الأكل الوجبة مزعجة تكون، لو هذا اللي عبالك دا يحفر بالماعون يكسر بيه صوت الخاشوقة بالماعون واليمة، ولا كأنه لو اللي يخوط بالاستكان مو اللي بصف الاستكان، يعني على واحد اللي بصف الاستكان مرات واحد يخوط بالاستكان نفسه بس هو بدأ يخوط الاستكان. المهم فالتصرفات ما حلوة، ناهيك عن موضوع اللي دا يأكل ويطلع صوت الأكل يعني بحلقة، ما أدري شو أقول، يعني مو صوت مثلا القرط هذا اللي يصير هو مثلا مثل تشيبس تأكل أو الطرشي أو يعني هذه، لا أكو واحد ما أدري شو يعني تحس دي يسولف بلغة. عموما أني ووسام ممكن كثير منكم مصابون أحبابي بالميسوفونيا، يعني اللي يضوجون من هاي الأصوات، إحنا بينا ميسوفونيا اللي هي انزعاج من صوت الطعام وغيره. طبعا وجد الباحثون بعد دراسة هذه الحالة وفسروها أن دماغ الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة يعمل على تصفية هذه الأصوات بطريقة مختلفة، مما يسبب انزعاج لدى المصاب ويصبح تركيز الدماغ بشكل أساسي عليها فقط. يعني تتراوح أعراض الإصابة بهذا الاضطراب من الخفيفة إلى الحادة، وتتمثل الأعراض الطفيفة في القلق والتوتر، الشعور بعدم الراحة، الشعور بالحاجة الملحة لمغادرة المكان، وطبعاً الإشمئزاز. أما الأعراض الأكثر حدة المرافقة لهذا الاضطراب تشمل الغضب، الكره، يعني اللي يطلع هيك أصوات يمك أنت تكرهها، أنا بالنسبة لي كرهها شخصياً، أنا نواكرها كرهها. أيضاً نوبات الهلع والخوف والاضطراب العاطفي. ببعض الأحيان من الممكن أن يسبب هذا الاضطراب مشاكل تعيق الحياة الاجتماعية للمصاب، يبدي يتجنب الذهاب إلى الاجتماعات يعني أو التجمعات، إلى المطاعم، إلى العزومات، ويميل أي من وراء هاي الموسيقى بحلقة، ويميل لتناول الطعام لوحده بعيدا عن الجميع، وينتج عن عدم القدرة على السيطرة على هذا هو اضطراب عندهم هم مو بديهم يعني. فتفاقم الحالة مما يزيد من تفاقم الحالة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على جودة حياة المصاب عموما بشكل سلبي. طبعا الإصابة تبدي من عمر 9 سنوات وتنتشر أكثر، تخيلوا، بين الإناث وليس الرجال. تشير الدراسات العلمية أنه أعراض الميسوفونيا تبدي من عمر 9 سنوات و 13 سنة تقريبا، وتنتشر الإصابة بعد هذا الاضطراب بين صفوف الإناث مقارنة بالذكور. وللأسف أحيانا يخطئ الأطباء في تشخيص هذه الحالة، هذا الأمر يصعب القدرة على التعامل معه، والعلاج الأساسي للإصابة به يكون عن طريق السيطرة والتحكم في الأعراض قدر الإمكان، مع ضرورة وجود دعم كافي من الطبيب، العائلة، الأصدقاء، في حال لاحظت أنه أحد أفراد عائلتك أو أصدقائك يعانون من الأعراض سابقة الذكر، يمكنك أن تصارحه بالموضوع بهدوء وبعقلانية وعلمية. نروح بريك أول في بانجور ونرجع نكمل للساعة 10.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM. تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.

وصلنا إلى شاكر أبو مريم. النجوم في السماء لا تختفي، ومحبة الناس الكرام أمثالكم لا تنتهي. الرائعون الذين يحملون طهارة النفس وجمال الروح دوما، نبحث عنهم ونطمئن عليهم. أسعد الله صباحكم. تحياتي للأخت أمير والمخرج والمستمعين جميعا، وأخص أحمد أبو دلة. وكل عام وحسين الشيباني بألف خير، وانت بألف خير، وحيا الله أبو مريم. إلى المهندس زياد، اللهم يا مسخر الناس للناس، سخر لي ولكم الأرض ومن عليها والسماء ومن فيها، اللهم اجعل طريقي وطريقكم مفتوح للخير دائما وأبدا. صبحكم الله بالخير والبركة.

0: دكتور وسام ماجد وستفان على فرحة التهنية عيد ميلاد أمي، وأشكر ست سحر الغالية. تحياتي الجميع، مساء صباحكم جميعا، بدوا لقلبكم. أشكركم، معاكم أخوكم زيكو طقطقة
1: مدوخ بنات المنطقة. زين، تحية طبعا للغالي الأستاذ المخرج اللي كلش عزيز على قلبي، عمار كامل البارودي. صباحك عافية أبو سلا أبو علي، الله يطول بعمرك وينطيك الصحة والعافية، وإن شاء الله دايما قوتنا ودايما رفقتنا في إذاعة الرشيد طول العمر إن شاء الله، لما يكبر علاوي ونزوجه ونخلص منه. وإنت إنت وين ملك فاك؟ نقول وين عمار؟ نلقيك بإسبانيا. شنو إنت عمار؟ عمار الإسباني.

0: وصلنا إلى شنو؟ حسين رحيم. يعني حسين رحيم، بس أنا أحب ألفظ الإنجليزي كما هو. أوكي، صباحكم خير وبركة، وتحية لك ستبان والمخرج المحترمين وكل المستمعين الكرام. حسين العقيلي، والله والنعم، حياك الله وصبحك الله بالخير والعافية. أما أبو موسى فمشاركنا باستكانة شاي بوسط الزرع، ويقول ستبان أحلى شاي بالمزرعة، وبعثنا بصمة، خلي نسمعها.
1: صباح الخير ستبان، صباح الورد أحلى بن الطيبة، صباح الخير على المخرج الطيب وسام، ألف تحية إلي، وصباح الخير على كل المستمعين حالي اللي يسمعونا أحلى بنو، صباح الخير على حسين الشيباني حبيبي كل عام وبخير صحة وسلامة، أحلى حسين الشيباني وأحلى برشلوني حبيبي، صباح الخير على لماوي، الحمد لله على سلامة لماوي، قامت لنا بالسلامة الحمد لله على سلامتها، صباح الخير على حبيبي وصديقي سليم الجعفري حبيبي أبو دلة، على كل المستمعين أحلى بنو الطيبة.
0: والله عمي انت الطيب وانت المعدل وانت الاصيل، وان شاء الله يا ربي شاي الهنا وبداية يوم مرزوق تكون بي يا رب. الله يرزقك، يرزقك قوت عيالك، يعني انت وكل الناس اللي متوكلة على الله. وصباح الورد عليك يا ابو موسى. زميلنا محمد الحلفي، صباح الخير والبركة، وبعث لنا فويس. مرحبا.
2: الحزن خلّى بدليل صواب بعدك، لأن نار ومرض بحشاي بعدك، بعدك شفت الويل بعدك حيل، دمعي يسيل نص الليل، طيفك غاب سد الباب يا تشذاب، تسوى عتاب سهمك لاح، قلبي وطاح يمك راح، قلبي وصاح انا تشنت سهم الموت بعدك، شجاك وصرت سهم الموت بي.
0: هلا هلا والله، وصح لسانك ودام هالصوت حلو يا محمد الحلفي. احنا اذا ما لقينا شغل بالاعلام نقدر نغني لانه سبع صنايع. فصباحك ورد وعافيه والله يسعدك ان شاء الله يا عيني. إلى علي القيسي، السلام عليكم، صباح الخير والسعادة والأمل بالله على الإذاعة الكريمة إذاعة الرشيد، والصحة والعافية إلى ستنا الذهب ستبان المسوي والمستمعين، من أبو موسى حسين أبو دلة وشاكر ومحمد وسليم وجميع سائقين التاكسي، ألف تحية لكم جميعا.

ولكل من ذكرت يا غالي. أزاد أبو جعفر صباحك ورد وعافية يا عيني، منور جدا. الباشق صباح الخير، هناك أشخاص مميزون يزاحمون الشمس عند موعد شروقها ويشرقون في فؤادي أولا، يغمرون شرفتي بالنور ويملؤون غرفتي بعطر الزهور، ضجيجهم بهجة وسرور، وصباحهم أجمل ما في الحياة من حضور، فأجد نفسي كل صباح أنتقي لهم أجمل الكلام وأخطه لأجلهم في أحلى سطور. صباحكم جميل وصباحي بكم أجمل من الورود والياسمين للغالين. صباحك ورد وعنبر، صباحك دانجور.

0: بونجور على كل الزملاء، يعني خلوني أوجه تحية خاصة إلى الإعلاميين زملائنا اللي أعرفهم واللي ما أعرفهم، اللي نلت شرف اللقاء بيهم والعشرة وياهم والشغل وياهم، واللي لا يعني ما نلت شرف اللقاء بيهم لسه لسبب أو لآخر، يعني إحنا مو كنا نعرف بعض. بس اللي يسعدني إنه هواية ناس تعرفني أني للأسف وتسمعني أني للأسف يعني ما ملتقية بها أو ما أعرفهم رغم وزن أسمائهم بالساحة الإعلامية وثقلها واعتزازي بهذا الشيء. فتحية لكل زملائي الإعلاميين سواء كان بالإعلام المرئي أو المسموع وحتى المقروء. يعني إحنا مزاج خاص كإعلاميين ويهمنا الصبح كلش كإعلاميين. إحنا يعني شغلنا أو صنعتنا نهارية أكثر مما هي، مع أنه الإعلامي المفروض 24 ساعة 24 على 24 يشتغل، حتى وهو نايم يشتغل إعلامي أحيانا والله. المهم بس شيء على شيء، أكيد يسمعوني هسه كل شهواية من زملائنا الإعلاميين بالإعلام الرسمي أو بالقطاع الخاص، لكم كل الحب وكل التحية. أخباركم الحلوة وسلامكم يوصل لي من أشخاص ما أعرفهم الحقيقة لكن يسمعوني أو أعرفهم بالاسم، يعني ما ملتقي بيهم. كل الحب وكل التقدير لكم، ويشرفني الالتقاء بكم في أي محفل إن شاء الله سواء إن كان وطني وإعلامي وإلى آخره. من هذه الأسماء زميلنا المحترم الأستاذ حيدر فاروق، صباحك عافية وهندا يسمعنا، يسلم علي ويسلم على عمار كامل الغالي وعلى وسام، وبعث لنا بصمة حلوة بصوتك.
1: صباح الخير أستاذ وسام الوريد، وصباح الخير ستبان، صباح الخير العمار كامل، صباح المحبة عليكم إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله دومكم بخير صحة وعافية.
0: ينطيك ألف صحة وعافية أستاذ حيدر. على فكرة يعني أنا ضايفتك على تيك توك من زمان، يعني ألف تحية إليك، وكنت متابعة أيام ما كنت جنابك ولازلت طبعا، أيام ما كنت المتحدث باسم الوزارة، أعتقد وزارة التربية، وكنت أهلا وتبقى أهلا لتسنم هكذا منصب. إن شاء الله توصل بألف سلامة يا عيني، وشكرا جزيلا على الصبحية الحلوة، إن شاء الله صبحيتك حلوة يا رب. صدام الزبيدي شكرا للبطاقة الصباحية يا عيني. حسن صباح الخير والبهجة والسرور والنشاط عليك ستبان وعلى كادر راديو رشيد وجميع المستمعين والمستمعات. وحسن الزهيري بعث لنا معلومة قانونية جديدة تقول طبعا اليوم معلومتي للرجال حصرا لأن النسوان ما بيهن أمان. بالله يقول إذا حصل خلاف بينك وبين زوجتك وأقامت الزوجة دعوى النفقة وحصلت على حكم بها وباشرت بدفع النفقة لزوجتك، ثم تم بعد فترة الصلح والتراضي بينكم، هنا يجب عليك إقامة دعوى إسقاط النفقة أو تقديم طلب إيقاف تنفيذ الحكم، لأن حكم النفقة يبقى قائما ما لم يصدر قرار بإسقاطه أو إيقافه، وإلا قد تستمر النفقة بالتراكم عليك قانونيا. بالمختصر سوي إسقاط نفقة أو طلب إيقافها لأن ما بيهن أمان. أخوتي تحياتي لكم المحامي حسن زهير. ستفان آسف لأن ما أشارك بسؤال البرنامج ولا أتصل بحكم عملي، أتابع البرنامج لحد ساعة 9 كحد أقصى، لأن يشكلون محكمة القضاة وتبدي المرافعات والعمل. أقدر جدا أستاذ حسن، بارك الله بيك. و هاي ليش هيك المرة؟ أنتوا كلتهمكم الفلوس بالدعاوى؟ تروح تسوي إسقاط نفقة عن ابنك، ما تطلق على مود، ما تعطي نفقة عن نفقة مو على العشرة والحب والهذي. يا غدار سيبني في حالي. يا غدار. المهم كل اللي يهمهم انه ما يدفعون فلوس بس. زي ليش بالبداية امشيك على فلوس؟ كنك على فلوس ويمشيها على فلوس. ها الحقد هو حاقد، هي اثنينهم حاقدين على بعض. اي سبحان الله، شلون هذه بالآية الكريمة؟ الأخلاء يومئذ عدو لبعضهم، يعني ما معناه، استغفر الله حتى ما أخل في نسقها، إنه هذول اللي قلب على قلب وحب، وشون بعدين يتحولون إلى أعداء، وواحد يدور على الثاني زلة، وشون أكسر ظهره، وشون أبتشيها، وشلون ما أعرف شنو. يعني توصل بالإنسان إنه كل شيء ضيع بلحظة. زين أوكي، فارق بالمعروف، فارق بالمعروف. هسه من يا حبيبي يا حياتي يا عمري إلى يا ظالم يا غدار، ما يصير. فارق بالتي هي أحسن.

يا غدار. شايفين الواحد بعد واحد يتعارك وياه، ويا من يتعارك تعرفونه يا من.

0: اهلا بالمستمعين القدماء اللي ما يشاركون بس هم مستمعين قدماء، واهلا بالمستمعين الجدد اللي هم هسه سمعوا يعني بس يشاركون. منو الاعز؟ اثنين هم عزاز. خلي نقرا مسج من المستمع صادق، يقول صباح الخير على قناة الرشيد، صباح الخير على ستبان الوردة، وصباح الخير على جميع المستمعين. أخوكم صادق أبو ماسة، مستمع قديم، أول المشاركة، والله يحفظكم. حياك الله يا أبو ماسة، صباحك ورد وعافية ومنور البرنامج، وتحياتي الماسة لأنه أحب اسم ماسة جدا. إلى أحمد، لا يوجد تبرير أسوأ من لا يوجد تبرير لسوء الخلق إطلاقا، لا نفسية سيئة ولا مزاج متعكر ولا غيره. والمحترم الخلوق مهما مر بظروف صعبة يبقى محترما خلوقا، إن الكرام وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم والأصل غلاب. الله، إلى مسج آخر من أحد المستمعين، الرقم باسم ولاو بعث لنا فويس نسمعه.
1: صباح الخير،
0: صباح الورد،
1: من منطقة العطيفية إلى منطقة الأعظمية إلى راديو الرشيد.
0: يا هلا،
1: احنا بظل ازدحام خانق بهذا الطريق. هو الطريق بالعادة يكون 7 دقائق، بس على هذا الازدحام يكون نص ساعة إلى 3/4 ساعة. ان شاء الله احنا بانتظار اكمال جسر او مجسر ساحة عنتر،
0: ما ادري شو وقت يخلص المجسر.
1: وياكم وسام العصامي، مستمع قديم ولكن مشترك جديد، وإن شاء الله نكون خفيفين الظل مثل ما أنتم خفيفين الظل علينا كل صباح.
0: والله ونورت أستاذ وسام. اسمه وسام صح؟ هعني يا ربي أكون صح. أي الأستاذ وسام العصامي، تحياتي إليك، عاشت الأسامي. هذا مجسر ساحة عنتر، يعني أحس ثامن عجائب الدنيا، يعني شو وقت يخلص، شو وقت يكمل، وجماله شلون مكان ساحة عنتر. واحد عنتر، واحد عنتر، يجي شايفين كمية الضغط في الموضوع. يعني هذا عود شغلهم زين وسريع ومدى يخلص يا أستاذ وسام. مجسر، هو مجسر، مجسر مو جسر، مجسر. فتشي صار لهم كوما يا أستاذ وسام، أنت شنو محصل عقد ويا الحكومة وجاي ندافع لهم؟ شوف شلون متحول علي أنا، هو بتغير أستاذ وسام المخرج يعني. يقول لي أنه مو طريقي على السريع، إحنا جماعة السريع. المهم تحياتي لكل مستمعينا في ساحة عنتر الآن دا يسمعونا، أو بالأعظمية الحبيبة عروسة بغداد. اصبروا وصابروا وتوكلوا على الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أحبابي رح نروح بريك هسه، بريك 8:30، وبعدها راجعين نكمل بانجور
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد FM.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أختار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM صباحاً.

طبعا احنا من دا نحكي على مجسر ساحة عنتر، الكاميرا هيك تخيل وياي، الكاميرا تندار طلع لك اهل الزعفرانية شلون يباعونا من فوق اللي جوا. شنو تضايجين يعني من مجسر ساحة عنتر؟ لا احنا شنقول على مجسر زعفرانية؟ من سوون نفق مالتهم، يعني تعرفون شو سوى بيهم؟ انبساط على اخره. زين

0: بونجور، صباح النور عليكم يا أحباب وعلى عوائلكم الكريمة، صباح الورد عليكم وعلى أولادكم أيضا، صباح العافية إن شاء الله لكم ولأبائكم أمهاتكم، وإن شاء الله طيبين ومرتاحين. طبعا كل بيت بي أب وأم وكل بيت بي أبناء يعني كعائلة وترتيبها، بس الغريب أنه الحب واحد بينما طريقة التعبير عنه مو دائما واحدة. يعني مرات تلقى الأم أقرب الطفل معين يعني لأن شخصيته تشبهها، أوكي، والأب يرتاح البنت مثلا أو ابنه الثاني لأن يفهمه أكثر، لأنه يشوفه هو من هو صغير، يشوف نفسه بي. ومرات واحد من الأبناء يصير هو المرجع للعائلة، يعني الكل يرجع له، زين، مو لأنه مدلل وإنما لأن طبعه قريب من الأهل يعني. فهنا عندنا سؤال اليوم أحبابي، يمكن شوية حساس يعني، منتبهين مرات مثلا أهلنا يحبونه أو يفضلونه أكثر من أقران من أخواننا مثلا. هسه أنت لأنه دعسقت البيت، قذومة القذومات، آخر العقود، يعني هاي السوالف. أو مرات لا، يقول لك أنا أحب ابني الأول، هذا فتحة عيني، هذا قرة عيني الأولى، هذا عليه الاعتماد. فاليوم نريد نحكي بصراحة، برأيك شنو أكثر شيء ممكن يخلي أحد الأبناء هو المفضل عند الأهل؟ ممكن هذا الابن عنده شخصية، عنده فد كاريزما حلوة بالبيت، أو طاعته لأمه وأبوه، يعني شوف تصرفه مطيع تحت أمرهم، خاضع لأمه وأبوه، أيضا القرب منهم أو التشابه أو تحمل المسؤولية في كثير من الأمور. يعني مثلا الأم تطلب شيء من أخو مي ذاك يشلع القلب، فتشوف هذا دائما يقولها ماما أنا أجيب لك، ماما أنا أسوي، ماما إيه ماما اشتردين، فبالتأكيد يكون هو الأقرب لأنه يعني هو جاهز لراحتها. يعني هل تعتقدون فعلا أنه أكو ابن مفضل داخل العائلة لو مجرد إحساس عند بعض الأبناء؟ يعني يمكن إحنا خلقنا هذا الكاركتر إلهم، هم يشوفونه سواسية. الأمير المؤمنين الإمام علي سلام الله عليه يقول، سألوه ومعروفة هذه طبعا، سألوه أي الأولاد أعز إليك؟ قالهم غريبهم حتى يعود، ومريضهم حتى يشفى، وصغيرهم حتى يكبر. فكل من إلى معسته للحدث أو الحالة اللي يعيشها الآن، إذا صغير هو مدلل فيبين هو الحبيب، بس من يكبر لا يسلموا الراجديات. يعني المسافر أكيد يعني يكون مكانه خالي ومشتاقي له على طول، وهاي مسألة الفراق وغيرها. والمريض لأن يراد مداراه، زين، فيهتمون لهذه الأسباب. ممكن الأب والأم يميلون لطفل لأن شخصيته تشبههم، يعني معقولة لأن هذا يشبهك، يشبه طفولتك وتحب دون عن أخوانه لأجل هذا السبب. هل تعتقدون أيضا أنه ترتيب الأبناء يأثر، يعني الكبير الوسط الصغير إلها تأثيرها؟ رح نتكلم أكثر في هذا الموضوع في صوت الصبح على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. أهلا بكم، أهلا بمشاركاتكم وأصواتكم الغالية، ونستقبل أول اتصال. بانجور.
2: السلام عليكم.
0: أهلا يا أبو حسوني. عليكم السلام ورحمة الله.
2: حياك الله خيتي العزيزة، استفتحنا واستفتح منك لله.
0: الله يفتح بوجهك إن شاء الله. منو شنو رأيك أبو حسوني بمعزة الأولاد؟ يعني هو العزيز أو الأقرب إلى أمه وأبوه، شنو سبب هذا الموضوع؟ يعني
2: أول يكون حنون ستة غالية،
0: حنون
2: شفت الأنية من النصر
0: زين،
2: ومضيع حماتين بيصير مميز بصراحة، هم كلهم نفس الغلاء وكلهم نفس المحبة وكلهم نفس الشيء.
0: أي
2: بس اكو فرق بسيط.
0: شنو هذا الفرق البسيط؟ أنا أريد الفرق
2: البسيط. يعني مثلا أول ما تطب البيت يجي يبوسك من يدك ويحضنك ويبوسك من رأسك ويشم الشم من فوق اللي جوه.
0: يعني اللي يشمه من فوق اللي جوه بيكي عنده حساسية.
2: أي والله عندي مصطفى الوسطاني، الله يخليك ولادات الشاوي
0: حبيبي، الله يحفظه إن شاء الله.
2: عندي مصطفى الوسطاني يعني عشقني عشق بصراحة.
0: الله يحفظك إلي يا رب ويحفظه إلك.
2: هم كلهم نفس الشيء، نفوسه وحسوني كل، بس مصطفى يعني مصطفى متعلق بي، حال متعلق بي
0: مع إنه وسطاني.
2: وسطاني والله، يعني حنون حنون حنون.
0: شفتوا الوسطان الوسطاني ايش قد مظلوم؟
2: يعني من جماعة ثلاثة عمال بالعباد حتى ثلاثة.
0: حبيبي الله يحفظه، الله يحفظه إلك يا أخوي الطيب، والله يجازي. شوف أني ما دامك بار أمك وأبوك لازم يبروك.
2: الحمد لله، نعمة نعمة
0: إن شاء الله يبروك وتكبرون سوا وتفرح بيهم قريبا إن شاء الله يا غالي. نورتني أبو حسوني.
2: اللهم آمين بحضورك إن شاء الله.
0: تسلم لي يا عيني أنت، شكرا أخويا الطيب. ننتقل إلى اتصال آخر. مرحبا.
3: صباح الخير ستبان.
0: صباح الورد أبو موسى.
3: صباح الورد أحلى ستبان الطيبة. الله
0: يوفقك
3: عيونك. صباح الخير على المغري، صباح الخير على كل المستمعين.
0: صباح العافية يا مية هلا.
3: أحلى ستبان الطيبة وأحلى دعاء يوم سمعته من الصبح بصوتك
0: يا عيوني أنت.
3: الله يوفقك إن شاء الله ستبان الطيبة
0: ويوفقك يا طيب. شنو رأيك بالابن اللي دائما يعني يتحمل مسؤولية البيت؟ يعني يصير هو، هل هو سبب أنه هذا السبب يخليه تلقائيا الأقرب الأهلة الأعز من بين أخوانا؟
3: نعم
0: نعم
3: نعم. لا ستبان، ترى هم الأهل إحنا من صارت كنا نتوقع أكو تفرقة.
0: أي.
3: بس من صار عندنا جهال وشفنا ما أكو تفرقة ترى، بس أكو إنسان قريب على الأم والأب. ليش؟ بحنته بشخصيته يفرض رأيه على عائلة ويشوف حنين. ستبان حنين للعائلة كلها، شوفه أول واحد يركض، شوفه أول واحد يوقف لي أخوه، أول واحد يوقف لي والدته لوالده، أول واحد هو يوقف لهم. شوي يصير مقرب، يصير مقرب للعب للأم، يعني يصير معزة خاصة. بس
0: صح.
3: كهما سواسية، بس شنو يصير هذا ستبان؟ تدري بيش؟ لأن هو جاي يقرب نفسه لهم، هو جاي يقرب نفسه لهم. شوفه أول واحد هو واقف لهم، إذا سمع أمه مريضة بالصبح ما ينام النهار كله يمها تلقاه. شوف إذا سمع على أبو شي أول واحد قبل أخوته هو واقف لهم.
0: صح،
3: هو في شخصيته على عائلة، وخاصة ستبان إلى إنسان طيب وكريم للعائلة. أهم شي ذني طيب وكريم للعائلة.
0: أي.
3: يعني تلقاه أول واحد هو ما لا يهتم للفلوس، أهم شي أنت سعيدة، الوالدة والوالد سعيد، ما يفرق شي يجيب العائلته يجيب لهم. ترى هي مو بالثمن الهدية أو شي،
0: لا
3: بس
0: طبعا.
3: أمامهم نعم. كرمين أنت ستبان، هاي الشحاطة عد الوالدة تسود لي أمها بها، عد هدية ثمينة ويا ما نقدر يعني. والله يعني هو الإنسان يجيب محبة بنفسه، هو بشخصيته قد ما يقدر الوالد والوالدة ويشوفهم ويحطهم بعين بطن عينه هو مقصر وياهم.
0: صحيح جدا.
3: الحمد لله على كل حال.
0: الله يحفظك ويحفظ أولادك.
3: دول قلبي الشتبان. الله يحفظ نسوالتك إن شاء الله جاه هو الحسين.
0: يا عيوني سلام الله عليه ويحفظ أولادك. نورتني نورتني يا عيني. شكرا الله محييك. هلا بالطيب. باي باي. عندنا اتصال بعد أستاذ وسام. زين خلي نذكر مشاركة أبو وفا ببصمة صوتية.
4: صباح الخير بانجور. أهديكم هذه الأبيات للشاعرة عاتكة الخدرجي.
0: نعم.
4: أكذاك تذهب كالطيوف وروح شعري في كذاعة، وأظل بعدك للهموم تكيلها صاعا فصاعا، وتؤودني ذكراك تعثر مهجتي ساعا وساعا، رحماك لا تلقي بقلبي في متاهات تداعى، قلبي يكاد يظل فيك فهل لقلبي أن يراعى.
0: حلو حلو. ألف تحية.
5: ألو. إليك.
0: لا دا أقول حلو مو ألو. صباح صباحك حلو يا رب. وألو.
5: صباح الخير شلون؟
0: صباحك ورد.
5: شلون زين إن شاء الله.
0: الحمد لله. أنت شلونك ومن وياي؟
5: الله يحفظك. أنا واحد اتصلت واليوم اتصلت.
0: دعني أتذكر من أنت.
5: نبراس.
0: نبراس. نعم نبراس. أهلا وسهلا أستاذ نبراس.
5: الله
0: صباح الورد عليك و...
5: صباح العافية عليك.
0: حياك الله. شنو الفرق بين المحبة والمعاملة المفضلة؟
5: احنا إذا نجي على جيلنا، احنا جيل الطيبين، يعني ما كانت أكو فوارق، يعني ما كنت أشوف أكو فرق.
0: نعم.
5: بس حاليا يعني أنا الحمد لله والشكر، يعني أنا كلش يعني أشق للأطفال. فمن تزوجت أول طفل صار لي بعمر 9 أشهر بطن أمه توفى.
0: لا إله إلا الله. الحمد لله.
5: أي الحمد لله وشكرا. كانت برمضان أتذكرها. فالحمد لله على كل حال.
0: اللهم لك الحمد.
5: الحمد لله. وراها رب العالمين عوضني بتاله.
0: ما شاء الله حبيبتي.
5: الله يسلمك. وراها عوضني بيوسف اللي هو كان أول واحد اسمه يوسف مقرر.
0: تبارك الرحمن ما شاء الله.
5: الحمد لله. فحاليا أكو فقرة، زوجتي تميل ليوسف أكثر من تالي.
0: طبيعيا.
5: وأني
0: أنت تحب تالي.
5: تالي.
0: هو يعني هو طبيعي، يعني هذا سلوكيا الـ الـ الأب البنتاية تكون قريبة للأب والولد يكون قريب الأمة سبحان الله تعالى. مع أنه العفو البنية تطلع تشبه أبوها، يعني تطلع تشبه أبوها في مشيته في ملامحه في صوته أحيانا، والولد كذلك يطلع يشبه أمه. نعم
5: بالضبط. بس أنا يعني بنفس الوقت يوسف هم أحبه، يعني مو ما أحبه
0: طبعا،
5: بس ما أبين لأن هي غيورة كلش. يعني الغيرة ما والله لا
0: طبعا.
5: يعني مثلا مرات هي عمرها حيصير في الشهر 11
0: أي،
5: وهو حيصير إن شاء الله يعني 9 أشهر.
0: ما شاء الله بعتهم صغار من هسه.
5: أي أي
0: من هسه يفكرون بالغيرة. إيه من جماعك أجا أوفي.
5: وأنا من الجيل اللي مثلاً أرجع من الشغل
0: حياتي
5: مثلاً أبوسها كذا أروح أشيله هيك تيجي تقول لي ذبه.
0: حبيبي الله يحفظهم يا رب.
5: الله يسلمك.
0: لا هي مو هنا المشكلة، أكيد أمهم تغار منهم.
5: والله هي تغار منها يعني
0: منها إيه. طبعاً هي المنافسة يعني الحقيقية يعني إلها.
5: يعني تخيلي ما تنام إذا مو على إيدي في عشالك.
0: الله يحفظها إلك.
5: الله يسلمك.
0: ويحفظك إلهم جميعاً.
5: ويحفظ لك الولد يا رب.
0: الله يبارك فيك أخي نبراس. نورت بانجور. شكراً جزيلاً.
5: مناشدة ست إخبان.
0: نعم.
5: إيه بس المدخل ما صحت الوافق خليه بلطو.
0: على الطسة. أريد أبكي على الطسة.
5: والله
0: تعال شلون بالطسة. والله الله يساعدك.
5: اي والله انا من الاعظم يوم متحمل الازدحام ومكسر ساعات عنتر اوكي، بس المدخل مو ساعه الواثق،
0: مدخل ساحه الواثق، الطسه الموجوده بمدخل ساحه الواثق يا بلديه الكراده ليش ما تسووها؟
5: يعني تكبر مدى تصغر، اذا تكبر مدى تصغر.
0: اي ده تكبر شلون استاذ وسام؟ اي قبل دخلة السريع حمينا من تريد تدخل على الكرادة هذه
5: اللي هي هاي اقصدها.
0: اي هاي دمار، هاي دمار.
5: اي والله دمار.
0: يلا الله كريم ان شاء الله الله يهديهم.
5: تحياتي للاستاذ وسام الغالي والكل
0: تحياتي لك. شكرا
5: شكرا لك.
0: شكرا للطلة الحلوة يا عيني. اهلا استاذ نبراس. على ذكر الام اللي تغار من بنتها، يقول لك يعني باختصار قصة بدوية، إحدى النساء البدويات تعرفون يعني هو صح مباح للرجل يتزوج، بس وخصوصا بالقرى والأرياف والبادية يعني يتزوج مسموح له بدون أن حتى ياخذ شوية بريك، بس مو معناها متغار عليه وتحاكي المكائد وغيرها وغيرها لإفشال هذه الزواجات. المهم واحدة من البدويات قال لها زوجها اني راح اتزوج عليك، قالت له زوج، راح اتزوج عليها ما غارت، يعني الموضوع طبيعي، قالها راح اتزوج بعد ما غارت، قالت له لو 100 مره ما تشاركني بيك، ما احسها تشاركني بيك يعني، لان هم عن حب وكذا. فخلفت له بنيه، جابت له بنيه، شافته ويا البنيه بعد و ويناغيلها ووجهها يتغير، قالت له هسه أغار عليك. اللي تعرضت لي شيء بنتك تشيلك. نعم الله يحفظكم ويستر على بناتنا، وإن شاء الله يطلعون فعلا برات بأمهاتهم كذلك والأولاد أيضا على حد سواء. نرجع إلى مشاركاتكم، وهو ليش واحد أعز من واحد بالأطفال؟ النص الراديو أحبابي أو نطفيه حتى ما ينقطع الاتصال. بانجور.
6: صباح الخير.
0: صباحك ورد.
6: صباح الخير عليك تبان، ان شاء الله شلونك؟
0: الحمد لله، انت شلونك؟
6: والله بخير، ذات بخير.
0: من وياي؟ قيصر.
6: وياك باسم ابو الفضل.
0: باسم ابو الفضل، تحياتي لك وتحياتي لاخويا قيصر، ومرحبا بك يا طيب.
6: الله يسلمك.
0: هو ليش واحد أعز من الثاني عند الأهل؟ يعني شنو اللي يميز الـ أحد الأبناء عن غيره من أخوته؟
6: والله شتبان هاي مشكلة ما لها حل.
0: تتوقعها مشكلة هاي؟ تتوقعها مشكلة؟
6: أنا أتوقع بالنسبة لي مشكلة ما لها حل.
0: شنو وين المشكلة؟ إنه هي تحب أخويا أكثر من مثلا؟
6: يعني هسه هم كلهم جهالة وكلهم نفس المعزة، خلينا نقول، بس دائما لازم يصير واحد مقرب عليك.
0: زين.
6: يعني هسه انا عندي 3 اولاد وبنيه.
0: اوكي.
6: فعندي مو كبير، الاصغر من عده ستبان، يعني شلون يقولون يعرفني؟ يعني يعرفني شو احتاج. يعني نقعد بالبيت او شيء يعرفني شو احتاج.
0: صح.
6: مثلا اجي بالسياره اطبخ، بس جاي الدبات مي او شيء، قبل اوتوماتيكيا ينتظرني برا، يفتح الصندوق ينزل المي وياي، ما اعرف شنو.
0: حبيبي.
6: اي فذاك يوم حاشيت الكبير، قلت له تميل لهذا اكثر من عندي، قلت له لا بابا جاي شوف ايش يسوي، يعني حتى بالبيت بنقعد. ذاك اليوم جابوا دهينه كانه
0: بالعافيه،
6: ما حسيت اقلاص المي بيدي، قلت شنو هاي؟ قال بابا مو هاي دهينه، تعطش ادري بيها.
0: الله اكبر، ايش قد يحبك هذا، ايش قد حسوس. اي
6: والله العظيم اقلاص، قلت له باوع فضوني، هو فضوني الكبير، قلت له فضوني باوع، قلت له بعد ما قايل مي قبل، قال لي بابا الدهينه تعطش،
0: الله اقلاص
6: مي خلي بيدك.
0: الله اكبر.
6: يعني هي بعد ما نعرف، فذاك بالي غار هسه لا شويه شلون اذا صار مثله قاعد يتقرب لي.
0: قل له خو بدل ما تغار صير مثله.
6: هو هسه قاعد يتقرب لي، قال بابا شو تريد انت تقول لي؟ قلت له لا عاد انت تقول لي مو انا اقول لك.
0: الله انت فهم شريد.
6: ايه.
0: الله الله يحفظهم لك.
6: الله يسلمك. الله يعزك.
0: ان شاء الله يبروك يا عيني، و
6: الله يرحمك
0: ويحفظكم جميعا. شكرا جزيلا ابو الفضل.
6: الله يحفظك.
0: هلا يا غالي، باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. تابع برامج وأخبار وأحدث الأغاني على أبليكيشن راديو الرشيد اللي تم تحميله على نظامي الأندرويد والآي أو إس باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. الرشيد FM.

نرجع لموضوع تفضيل ابن على ابن آخر. يعني ممكن إذا كان عندك أكثر من أخ أو أخت، برأيك منو كان المفضل بالبيت ولاحظت سر هذا التفضيل ليش؟ يعني مرات أقرانه أو أخوانه يظلون صافنين يراقبون يقولون ليش هذا، يعني ليش دا يحبه هيجي، ليش هيجي دا يحكي يا برقة، يعني حتى من تسوون كلكم وكاحة أنتوا تنبسطون وهو أنت على أساس داري المشاعر، أنت قوم منا مثلا ما يأخذ جزاء مثلا. أحيانا هو يكون الوكح مالته لو ضربه هيك على كيفه ليك. حتى تشوي تشويكم بالصندة وبالعودة وبالمعرف شنو هذه، ومن توصل يمه ليك اقعد. مو ما يصير.

0: صباحكم ورد يا ذيابة. نرجع إلى الـ الـ الـ الـ الطفل المفضل يكون عند أهله، أحياناً الصغير، أحياناً الكبير، أحياناً الوسطاني، أحياناً قبل الوسطاني، أو يعني هذول بالترتيب، يعني اللي أكو أكثر من تسلسل. هو ليش يفضلوا أكثر؟ يعني أنتوا تخيلوا أكو عائلة تحب بنتهم لأن هي أجمل من الأولاد فيفضلوها، مع أنه عندها خوات يعني وجميلات، بس يحبون هاي لأنه وقت انفتح نقاش طويل وياهم يعني عن هذا الموضوع. يعني قلنا لهم من كل عقلكم، يعني ليش هاي تحشون وياها هيك وليش هاي تحشون وياها هيك؟ لأن حلوة، تعايا حلوة، روحي حلوة، وذيك تعايا زرقة، روحي زرقة. ليش يجي خطية؟ يعني فعلا أكو ناس يعني يدمرون نفسية أبنائهم، يدمروه ويحطموه نفسيا، قاعدته الأساسية هشة تشوفوها. فهذا شلون راح يبني عليها؟ فتشوفه يتحطم بالمستقبل، إلا إذا قدر أن ينظف طاقته من هذا الموضوع ويعتد بنفسه ويعرف قيمته ويوازن مشاعره وينطلق، يقول ذولا أهلي بالجنسية، يعني خليني أمام الله وهذه، بس ما يقيموني ولا أعتمد عليهم. والله أكو ناس دمروهم أهلهم، دمروهم بمعنى الكلمة، ما مسؤولين، يعني يكونون أب جاهل أو ضايع، والأم همين ضايعة، عائلة مفككة، فهذا يطلع طيب لمين؟ إلا ما رحم ربي يطلع هو بذرته طيبة. على العموم عندنا اتصال. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ستبان.
0: وعليكم السلام يا هلا.
1: أنا الصحة
0: الحمد لله، صحتك تمام؟
1: والله الحمد لله. منو أنا؟
0: منو أنت؟ منو أنت؟ أبو حسين.
1: لا لا،
0: منو؟
1: اليوم خلص وقت البرنامج، ما تعرفين منو أنا؟ بدون غش.
0: بدون غش، لا طبعا.
1: الموبايل يكون على جنب مال البرنامج، طاف احد يغشش عن طريق الرسائل.
0: لا والله والله ما حد. لا هسه تقول يا
1: على العموم حسن الزهري زتبان، شلون
0: هاي؟ شنو حسن انت معلمنا على المسجاد؟
1: نسيت واكو والله، اتصل ماكو. شوف المكالمات ايش قد انا متصل، اتصل قبل التسعة وما حصل.
0: حتى
1: سبحان الله صار لي شغل، فطلعت بالسيارة شغلت الراديو، قلت بعدها فقرة الاتصالات خلي اتصل، لان عندي مراجعة بغير دارة. شفت الفقرة، يعني اليوم الفقرة مو نقطة ضعف الرجال هاي، وانما انا اسميها يعني اجمام بيت الرجال هاي الفقرة.
0: يا هي
1: بالذات اللي عنده بنية، هي فقرة البرنامج اللي عنده بنية لا يحكي بالموضوع ولا يبرر اصلا. لأن زي. كل التبريرات مو مقنعة.
0: أي البنية عزيزة.
1: أنا بالمناسبة عندي ولد وبنية.
0: الله يحفظ.
1: عندي ولد وبنية، الولد الله يحفظ جاهلك، يحفظ أولادك وأولاد المستمعين جميع الكادر. أنا عندي وليد نجح للرابع إعدادي، والبنت نجحت للخامس ابتدائي.
0: ما شاء الله.
1: الولد مصطفى الكبير هو البكر، والبنية غسر.
0: زين.
1: بس الكون كله بصفحة، ودعسوقتي بصفحة.
0: طبعاً طبعاً، وجمالها الوحدة يعني.
1: يعني معاناة ست أمانة الله ورسوله، يعني نقطة ضعف هي، يعني كبير كأخوة كأب كأقارب، يعني حتى وصلت مرحلة للخالات.
0: أيه.
1: الحاجة اللي ما ترهم دعب له غسق وانتهت الموضوع بعد.
0: حياتي.
1: والله العظيم ست واصل إلى مرحلة يعني مأمن الأخوة والأب الله يعطي الصحة والعافية، الوالدة راحت الدار حقها بين بعد عمر طويل، إذا رحت الدار حقه قبل زواجها هي بين ما تتزوج إلا الشخص اللي هي تختاره ويكون صح اختيارها.
0: اسم الله عليك، إن شاء الله يخطبها منك، يخطبها منك
1: الله يسلمك،
0: ويكون برضاتك.
1: اللهم آمين. اللهم آمين. والله ست يعني باني بيت إليه، وضع بصف بيتي كانت ما لحد أقاربي، يعني اشتريتها أكثر من سعرها بالسوق، وحاليا قيد البناء. أنا سولف ليش قالك عندي بناء، دا أبني بيت إلها بصفي. بالله العظيم، ويعني بالقراج ماكو يكون حائط، يعني حد فاصل بينه وبين بيته.

0: وقال لهم يعني الأقارب لهم اللي ترضى به غسال يصير من قسمتها ترى هذا مكانه ورا ما أموت إذا هي اقتنعت خذوها وطلعوا من هذا المكان
1: طافي
0: غير مكان ماكو
1: بسم الله عليك
0: يتزوجها يجي بعد هنا
1: زين نظرة مصطفى لهذه العلاقة معها نظرة مصطفى
0: إيه لا ست يعني نوبات من يصير حكي مثلا تون أنت من ده تحكين حضرت شلون على الصال مثل النص حكيت شنو ستبان عايشة وياي بالبيت يعني تحرق الدنيا تسوي ما تسوي أذبح وأصلح وبس أجي ما أدري إيش كذي نشوف هيك شايتي أنا فيش
1: حبيبي
0: إيش ما أسوي لها
1: يا عمري الله يحفظها إلك
0: ومهتمة بيها ستباني لا بعد متصورة طبعاً بالله إلى مرحلة لبسي يومية هي اللي تحضرها وهي اللي تختار لي شلبس باشر يا سترة يا بنطرون يا قميص يا رباط يا كذا كل شيء ولا مرحلة يعني قالت بابا هذا الميز مال الكوي شوية عالية شوية زغنونة مثل ما نقول
1: صغيرة
0: قالت ماكو صغير حتى تعلم أني أكوي لك الملابس
1: يا عمري
0: يا ربي
1: الله يحفظها
0: يعني
1: يا
0: رب. علاقتي بهم الحمد لله والشكر يعني مو أطفالي وأبوه لا أصدقائهم
1: هو هذا
0: وين ما أروحوا وياي يعني ماكو حياتي هم يشاركوها يومي حتى البرنامج تدريبي يومي أنا يعني بالليل ما عندي مجال الصبح أكتب لهم أنا أختار معلومة قانونية أشوف صفح المتون وهاي فهي تقول لي ها هاي ستبان تجي تبعدين وتقراها والله
1: حبيبتي الله يحفظها الله يحفظها ويحفظ أخوها ويحفظك إلهم دائم
0: اللهم امين للجميع يبقى الولد هو السند لا بس هي هاي الفتره الاب سبحان الله البنت تكون قريبه عليه كلش
1: صح
0: والابن يكون قريب على امه اكثر من ابوه يعني هاي فتره بينا كل كبشريه كلها يعني مو بس على مستوى العراق او البلدان العربيه لا هاي فتره مزروعه بالانسان بصوره عامه البنت تكون قريبه على ابوها
1: بالضبط
0: وحنينه على ابوها ويعني وتتصرف تصرفات انت يعني ما تتوقعها يعني نوبات بعض الامور اقول لام الجهال لام العيال اقول لها تعرفين انت ايش تسوي لي والله؟ روحك تقول لي ايش اسوي لها هي شيطانه؟ فكر بشغلات انا ولا جايه ببالي اصلا. اي
1: طبعا.
0: والغيره موصف الشيء بينه وبينه.
1: طبعا منافسه بالدرجه الاولى.
0: يو منافسه يعني توصل الى مرحله الضرب تضربها مرات من انا مو موجود.
1: لا.
0: بس هي منظم علي من نجيت حط لي اياها وحده وحده.
1: طبعا. ترى
0: سويت لي هي زين البارحه ايش سويت لك انا؟ تقرصها كذا هي الشغلات فاني يعني انا اقول يا ربي ديمها علينا هاي النعمه.
1: آمين
0: اللي المودة والرحمة
1: اللهم يديم نعمتك ونعم السامعين
0: آمين.
1: ونورتني أستاذ حسن الغالي
0: الغالي ستبان أشكرك
1: الله يحفظك يا عيوني
0: الأستاذ وسام وجميع المستمعين والمستمعات
1: حياك الله
0: وبخير أبو علاوي ويا أخونا العزيز
1: نعم إن شاء الله وأنت بخير ونورتني شكرا جزيلا يا أبو مصطفى هلا بالطيب الله يخليك شكرا عندنا بعد اتصال مرحبا
2: الو صباح الخير
1: صباح النوير ابو رضا الغالي
2: الله يسلم ستبان شلونك اخبار شلون استاذ وسام
1: نعيم المالكي من المانيا نعم
2: الله يسلمك يا اخي ايش اخباركم صحتكم
1: الحمد لله
2: ان شاء الله بخير
1: الله يبارك فيك
2: والله يا ستبان الله انا ما انعم علي بابنيه انا لو منطيني بابنيه الله وكيلك حتى امي اسجلها باسمها مو البيت ما تكذب عليك
1: زين
2: والله
1: حتى
2: ما تقول لي يعني مرتي تقول لي انت يا الله تقول لي الله رحمه بحالي الله لو منطيني بنيه قلت له بلا عباس كلكم تنامون بالشارع ويتنام بالبيت
1: زين ليش اعطيها غرفه وياهم
2: ولا غرفه والحسين قلت له هي الناهي
1: صدق
2: هي تؤمر بالبيت ايوه بس ما عندي ابنه الله انطاني ولد ثلاثه
1: اي ما شاء الله
2: صراحه يعني اولادهم معزاز على قلبي بس اعز واحد على قلبي هو ابراهيم حتى هي مرتي قالت لي ابراهيم اذا قال فشي كون شايته ما تنزل لي
1: ليش شنو الميزه بابراهيم
2: ابراهيم هو ايدي ورجلي صراحه ما يعني ابني الكبير يساعدني بس مو مثل ابراهيم ابراهيم هو اللي خلص اوراقي هو اللي
1: يعني يفهمك اكثر
2: يفهمني اكثر يعني اكثر من ابني الكبير يعني يعني مثل يحتاج اوراق يخابرني المدرسه يخابرني مثل الدوائر يقضي لي اوراقي يحتاج مساعده مثل شغل بالبيت الكبير ما متواجد ما حصله قوه الا الاكبر اما ابراهيم دائما متواجد بالبيت فاي شيء لي طلبه صراحه ما عز عليه
1: الله
2: يعني حتى مرتي قالت لي انت ابراهيم اذا قال لك شيء كون فيكون اما احنا هذول اذا حكى قلت لها لا، قالت لي شوف انا ام واعرف، وانا قالت لي شوف

0: يوم يجي لي باكر وباكر بس ابراهيم لا.
1: يا عيني الله يحفظكم بغربتكم يا عيني ويحفظهم لك ويطول بعمرك ابو رضا.
0: ربي يحفظك ان شاء الله انت استاذ وسام والعراق كله واهل العراق بحق محمد والبيت.
1: الله يخليك يا عيني انت نورت استاذ نعيم المالكي من المانيا. شكرا جزيلا لمشاركتك. هلا والله. ناخذ اخر اتصال في في موضوعنا لهذا اليوم. الو.
2: ايوه صباح الخير.
1: صباح النور. النصر راديو. نسد السبيكر، نذب السماعات، نسد البلوتوث ونحكي من التليفون بس.
2: بس تبريد المشغله
1: ما ده اسمع شيء ترى. انا اسفه.
2: بس تبريد المشغله
1: لا لا انت مشغل بلوتوث؟
2: لا لا لا بس من التليفون.
1: ومعلي الراديو؟
2: لا انطفيت.
1: من وياي؟
2: ابو محمد المحمودين.
1: هلا بابو محمد، شلونك؟
2: انا الله يحفظك ان شاء الله.
1: اهلا يا طيب.
2: الله يخليك.
1: الاولاد ومعزه الاولاد سواء كانوا بنات ولد او بس ولد او بس بنات. يعني هذا اللي الخلفة مالته بس بنات مثلا كيف يتعامل؟ هل على درجة واحدة البنات كلهم لو أيضا تصير أكو بيناتهم يعني أكو بنتاية مفضلة؟ يعني
2: أنا الأولاد بس ولد
1: اثنين. اثنين ولد عندك؟
2: ايه
1: ما شاء الله.
2: بيناتهم تقريبا 7 سنين بين محمد المشفير ويوسف.
1: حلو.
2: العفو تقريبا.
1: حلو.
2: فمحمد يعني اخذ السنين اللي كانوا صغير والثلاث كلها الى ما اعرف ايش هسه من يوسف يعني تدرين الطفل عمره سنه يتعامل الى منافسه كبير. يعني هذا كبار صاحب الرابع 10 سنين صغار.
1: نعم.
2: يعني بس الاختلاف انه اذا خطا صار من محمد من نفس الخطا اللي يصير منه. يعني مثلاً ردة الفعل من عندي مو تكون قاسية.
1: ليش يعني ليش؟
2: محمد كبير يعني شوي يفتهم من وراء. يعني مثلاً خطأ سوى شيء خطأ هو مو ما يسوي خطأ لأنه ما يدري إنه هذا الشيء خطأ. مو نفس ما الظهر عمره 2 سنين يسوي خطأ يكسر شيء ما أعرفه. بس هذا صار مو تفرقة. بس التفرقة مو تفرقة. أنا يعني ممكن تغير. شفت احس اكو يعني مثلا الوالد يقول الكبير هو يعني انا احبكم بس الكبير هو عازم
1: يعني. اي
2: هذا تحز بده
1: عادة الام يعني تفضل الابن الكبير خصوصا اذا كان ولد يعني.
2: انا صغير يعني شريد نقول له صغير هو يروح يقول له وتمشي له.
1: نعم.
2: هاي واحدة. خلاص كانوا يحبون يعني أهل أمه كانوا يحبون الكبير يعني ما يعني بالبداية هو كان يمهم
1: وفتشي. هو الكبير مو ابن الكبير ابن خوالة نقول يعني لأن هو عزيز على الأم فيكون دائما قريب إلى خوالة أكثر مما قريب إلى عمامة. الله يحفظهم أولادك أبو محمد. وإن شاء الله يبروك.
2: بعدين من كبار يعني مثلا خلينا نقول كم نقول متوسطة فتشي عرفت الأمور فغابت أنا ما أنطيتها وفتشي أشكت أمهم أنا متأثر بهذا.
1: نعم.
2: الصراحة بس وفات يعني صار يعني يمكن أنا عز واحد صرت فيهم ليش؟ لأن لا يوم رفعت حسي على واحد، لا يوم رفعت الطلب، لا يوم
1: حلو
2: يعني تصرف مو زين.
1: عاشت ايدك.
2: عصبية وبدون عصبية، لذلك
1: يعني هو اوريدي الأب والأم سواء يعني بالمدينة بالقرية يعني يحبون الابن المهذب المؤدب اللي ما يستفز يعني اللي ما يتجسر اللي ما يتجاوز حدوده. اي ما يصير اكو بعض الاولاد حتى البنات للاسف وفي هذا زمننا يعني تتجاوز على امها الى حد مقيت ويتجاوز على ابوه عنده ميانه يعني لك وما اعرف شنو. وطبعا يعني هذا الشيء يقلل من معزه الابن او البنت. على العموم الله يبارك لك بأولادك يا أبو محمد، نورتني وإن شاء الله يبروك، ونلتقي في حوارات أخرى إن شاء الله في بانجور أحبابي. يعني أرجع وأقول معزة الابن أو البنت، يعني هو طبيعياً الأم تميل للأولاد والأب يميل لبنته. ليش؟ هو لأنه يشعر أنه هي دائماً بحاجة إلى حمايته، بحاجة إلى رعايته، والأم تشعر أنه هذا ابنها هو هذا اللي إجا يعوض صبرها وحياتها وتعبها، وربما فقدان أبوها، فقدان أهلها، فقدان زوجها حتى بعد خلفته. فممكن هذا الموضوع يأثر على إخوانه اللي وياه، يعني يشوفوه أكله وحد، ملابسه وحد، فطريقة كلام بالتعامل معاه تختلف عن طريقة كلام الآخرين، يعني ينحسب له ألف حساب. فهذا التمييز هذا يخلق أحبابي، لا تنسون، يعني يخلق فد نوع من الحساسيات، نوع من الحساسية بين الأخوة، إنه تشوفه هو طبيعي، ممكن الولد طبيعي بس إخوانه ممكن أن يعاملوه بطريقة مو طبيعية، وإلا ما كان صارت قصة سيدنا يوسف عليه السلام. ابتلى لأنه هو جميل، ولأنه أبوه يحبه لجماله يعقوب عليه السلام، مع أنه أخوته 11 أخ وبيهم أنبياء، كانوا أنبياء، بس أيضا كادوا له. ليش؟ قالوا ليش أبونا يحب يوسف أكثر من عندنا؟ فهذا الموضوع أحبابي يمكن إحنا نخلق أعداء لبعض وإحنا ما نعرف. شلون نخلق منهم أعداء؟ بطريقة التعامل. يعني مرات واحد يجيب تليفون الابنة بس ما يجيب التليفون الابنة الثاني، يقول له لا مو أنت فلان شي. أوكي، هو ما شافك أنت عدو، هو شاف أخوه عدو أو ند إلى أو منافس على اهتمامك، سواء قدموا اثنينهم نفس الشيء أو لا. قدم لهم اثنينهم مو لأجل شيء، لأجل أن ما يكونون أعداء في المستقبل، بعضهم يتعاركون على ورث، ممكن واحد يقتل الثاني. ليش؟ لأن أنت زرعت هذه النزعة المقيتة بيهم، دائما يشوف أخوه خصم إله ولازم يغلبه، حتى لأنه يتذكره باللي كنت تسويه أيام ما كانوا صغار.

0: صباح الدلع على البنوتات وصباح الرجولة على زلم الخشنة صغيرة بعدها، بس هي راح تصير زلم خشنة بعدين. يا رب يحفظهم ويحفظكم إلهم أحبابي. نرجع إلى المسجات والواتساب والصفر 77-11-4-11-5. أبو مصطفى صباحك خير وعافية، وإنت الورد وتسلم لي يا عيني. أنا والمستمعين نشكرك. علاء عادل من بابل، مرحبا ستبان، تحياتي لحضرتك والمخرج. والله ست أميل للبنت أكثر من الولد. إيه يعني الرجال يحبون البنوتة أكثر. وردة حمرة حبيبتنا، صباحك ورد وعافية وطلة رائعة بالتأكيد. تحياتي لك أستاذ حسن، وبعث لنا صورة غسق دعسوقته. يا قلبي صدق الله، الله يحفظها إن شاء الله، ويحفظكم البعض، ويحفظ يحفظ برهم حبيبي. يا عيوني أنتو زين. أبو محمد بن الغربية مشاركنا بدقيقة، فرح نحاول نختصرها قدر الإمكان.
1: صباحكم الله بالخير، كيف الحال أبو أمير؟ رجل رائع. أخواننا وأخواتنا المستمعات، هو شيء أبو أمير قبل ما نفوت من الموضوع، بشريني وجدت الحال مال الشهر 4 أسابيع ولا الشهر 30 يوم.
0: لم أجد الحال،
1: ما أعتقد لقيتني. هاي واحدة. اثنين، موضوعك عن التفرقة أو أفضلية أحد الأبناء. شوفوا هم كلهم من صلب واحد ومن بطن واحدة سبحان الله، أو حتى إذا كان متعدد، لكن هو الابن هو اللي حبب شخصيته الى والده، وانما البنيه هاي منتهيه من هذا، هاي لوجيه ابوها. وانا اشوف البيت اللي ما بيه بنيه والله يعني مثلا مثل ما بيه اناره. البنت هي جمال البيت، هي رقه البيت، هي حركه البيت، هي نظافه البيت، هي اللي تركض منا ومنا، وهي صح. اللي تسوي كل شيء. أنا أحمد الله وشكرا، عندي بنوتات اثنين، واحدة متزوجة والحمد لله والشكر، رزقت ثلاث أطفال
0: ما شاء الله،
1: واحدة إن شاء الله يسبب الأدبي بعون الله تعالى. اثنينات، واحدة أحب من اللخ على قلبي، هاي حقيقة مو اليوم البارحة أمامية، أفضلية من السابق، لكن منو يسوي هاي الأفضلية؟ هو الشخص الابن بنفسه يسوي.
0: صح صح، يعني ما يصير تكون أنت عذرا ابو محمد، الف تحيه لك يا طيب، يعني ما يصير تكون انت بمنتهى الفوضويه كولد وسيء الخلق وتعنف خواتك مثلا، وانسان عبثي وعايش بعشوائيه مطلقه، وتريد ابوك يفضلك ويحبك، وامك ما اعرف شو، بالله امك مرات تحبك على هوستك، هذه بالعكس تكون هي عامل مساعد في إسقاط أركانك السامية ركناً بعد آخر. هي أحياناً تفسده، يعني تضم أخطاءك، تدعمه مادياً، المهم هو مرتاح. ما أدري طالبته يقول لك ب17 نذر يعني، فهذا هو الخطأ يبدأ من هنا. تحياتي إليك يا أبو محمد، والله يحفظ الولاد ويحفظ كريماتك إن شاء الله ويديمك نعم الأب. أبو سحر، ليش نسمع بانجور كل صباح؟ ستبان شوف الجواب العلمي، يساهم سماع صوت جميل لشخص معين في تحفيز إفراز هرمونات السعادة كالدوبامين، مما يقلل مستويات التوتر والقلق فوريا، كما يعزز شعور الأمان والراحة النفسية، ويرتبط بآليات الدماغ الخاصة بالتعاطف وتعميق الروابط العاطفية مع الآخرين. وصباحكم راسقي وفل وياسمين يا أبو سحر المدرس، شكرا لذوقك الرفيع يا عيني، وإن شاء الله الدوبامين عالي على طول، صباحك يومية فرح وسعادة بإذنه تعالى. إلى سيادة الرائد هشام، صباح الخير ستبان، شلونكم؟ إن شاء الله بخير، تحياتي لإذاعتكم الموقرة، وتحياتي للستبان المسوي والكادر المحترم، أحلى بانجور، أخوكم الرائد هشام العقيلي. والنعم ونورت يا بطل. عندنا بريك، أوكي، وبعد البريك نرجع نكمل مسجاتكم وجرايدنا، انتظرونا.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. الرشيد اف ام، اذاعتك ثبتها.

أهلا بكم مستمعينا، وعناوين صباحية جديدة في صحفنا الصادرة لهذا اليوم. نبدأها بصحيفة الصباح الرسمية ونطالع فيها. الزيدي سيستعرض من منبر الأمم المتحدة مسار الإصلاح وتثبيت السيادة. من نيويورك، العراق يعزز حضوره الدولي أو دوليا. البرلمان يترقب وصول قانون الحشد الشعبي ويسد حاجة البلاد حتى نهاية 2028، خطة لتأمين خزين استراتيجي من الحنطة. ملاحقة مروجي بيع الكتب المدرسية وتوتر في هرمز وحراك دبلوماسي في نيويورك. العقوبات تطول شركات الطيران الإيرانية، ومنتخبنا يتأهب لمواجهة عمان. في الصفحات الأخرى من الصباح، أشاد بالإنجازات التاريخية التي حققتها اللاعبة نجلة عماد. آمدي يثمن جهود أبطال البارالمبية. العراق يعزي الإمارات برحيل الشيخ أحمد آل مكتوم. والنزاهة 120 تلاعباً وتزويراً بقطع أراض في العمارة، واسترداد 51 مليار دينار في قضية فساد. في حان البرلمان داعم لتعزيز القدرات الأمنية، والزيدي يبارك الإنجاز ويعده خطوة لترسيخ الأمن. إقليم كردستان يوحد قوات البيشمركة. مقترح لتأسيس هيئة تضمن حقوق الأقاليم والمحافظات. وأيضا أنهى مناقشة وقراءة 3 مشاريع وقوانين. البرلمان يصوت على حزمة توصيات لحل أزمة الوقود. كلمة الزيدي أمام المجتمع الدولي ستؤكد نهج السيادة والانفتاح على العالم. استحقاق 30 أيلول في صدارة حراك العراق بنيويورك. الغذاء والدواء على طاولة التشريع، ومقترح لتوسيع التحول إلى الملاك المدني. مجلس النواب يترقب وصول قانون الحشد الشعبي. في صفحة محليات، قريبا تدشين مشروع استراتيجي للصناعات الفولاذية لتعزيز إنتاج حديد التسليح محليا. وأيضا يسد حاجة البلاد حتى نهاية 2028، خطة لتأمين خزين استراتيجي من الحنطة. والعمل تحديات قانونية تعرقل شمول عمال الدليفري بالضمان. أخيرا، خطط بعيدة المدى لإنهاء التلوث تصل إلى 50 عاما. وزير البيئة الزيدي وجه بمعالجة تلوث دجلة والفرات. ننتقل من الصباح مستمعينا إلى صحيفة المشرق.

رئيس الوزراء يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات جمعية الأمم المتحدة. سيلتقي قادة دول العالم، ولقاء مرتقب مع ترامب لطلب تمديد مهلة حصر السلاح. البنك المركزي يتجه لمنح الدولار للمسافرين مرتين سنوياً. بعد أجوبته غير المقنعة قريباً، استجواب وزير النفط في البرلمان ومقتدى الصدر، موعد انسحاب القوات الأمريكية سيكون بداية لازدهار العراق. أزمة سيولة تؤخر تمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول. ووزير البيشمركة، عملية توحيد قوات البيشمركة إنجاز تاريخي. المستشفيات الأهلية ستجري 2500 عملية جراحية مجانية شهرياً. وبعد عامين من غياب الموازنة الاتحادية، 150 تريليون دينار لموازنة البنود لعام 2027، منشور قد يكلفك 10 سنوات. سجناً، الداخلية تصدر تحذيراً هاماً. نقرأ هذا الخبر.

إذن مستمعينا، أعلنت وزارة الخارجية عن عقوبات قانونية بحق مروجي الخطاب الطائفي وخطاب الكراهية في المجتمع، فيما كشفت عن قرب إطلاق منصة إلكترونية للتبليغ عن المنشورات المخالفة. وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن أن المادة 202 من قانون العقوبات العراقي تنص على السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات أو الحبس بحق من يهين الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى الطرق العلنية. وأوضح معا أن المادة 200 ثانيا تعاقب أيضا من يروج للنعرات المذهبية أو الطائفية أو يحرض على النزاع والكراهية بين الطوائف والأجناس بعقوبة تصل على المحتوى المنشور بعقوبة تصل إلى السجن 7 سنوات، مشيرا إلى أن هذه النصوص يمكن أن تنطبق على المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكشف معا أيضا عن قرب إطلاق منصة للتبليغ عن المنشورات المتعلقة بالخطاب الطائفي. اعتبارا من يوم غد الأربعاء، الخزانة الأمريكية جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل. في الصفحات الأخرى من المشرق للمرة الثانية، إعادة رفع رفات نحو 60 ضحية أيزيدية من مقبرة جماعية في سنجار. وأيضا العوادي من صلاح الدين ماضون بحصر السلاح بيد الدولة واستلام الملف الأمني في المحافظات. انطلاق مؤتمر الصحة السنوي وتطوير القدرات الصناعية الصحية. تحذير من ركود عميق في العراق مع تراجع التجارة والتمويل. والزيدي يوجه بوضع مدة زمنية لمعالجة تلوث نهري دجلة والفرات. وأكثر من 130 صنفا بعقوبة تحتضن أول مهرجان للتمور منذ سنوات. ومنذ العام 1990 العراق في المرتبة 154 عالميا بنمو نصيب الفرد. وأخيرا، بعد موجة الحرارة انخفاض مرتقب وغبار نهاية الأسبوع. انتهت العناوين الصباحية، وبانجور يستمر.

0: بونزول، صباح النول، صباحكم ورد وحب. مثل لومي الحبيبة على الواتساب تقول بونجور بالحب والسعادة والجمال وأحلى شوكولاتة لعيون أحلى بانو وسام، صباح الورد إلى سليم الجعفري وأبو موسى وحيد الدليمي ومحمد النعيمي، ويا رب يكون بخير. المساواة بين الأبناء أمان، والتفريق بينهما دمار. كلش صح. علاء عادل عمرها 5 سنوات والولد 3 سنوات، يا عيوني الله يحفظهم. منتظر الكندي، صباح الخير ستبان. والله يا ستبان أنا كبير لأهلي بس أصلا ناسيني أهلي هواية. ترى بالمناسبة هواية من الأولاد نمبر وان بالعائلة هم ماخذين دور الوسطاني، يعني الناس ما مهتمي لهم أو الأهل ما مهتمي لهم. أخاف أنت مو عشري، يعني ما متفاعل وياهم على العموم. علي محمد، أتاك القلب يسعى دون خوف ويطلب في هواك الروح سكنا، يظن الناس أني في ضياع وما دروا أن بين يديك وطنا. إذا ابتسمت عيونك أشرقت بي شموس لا تعرف الأيام ضعنا، ولو خيرت في الدنيا نعيما لقلت رضاك يكفيني زمنا. صالح أو صباح النور والعسل من بابل، يسعد صباحك يا بابل يا أصيل. المحامي أحمد مكية، صباح الخير لإذاعة الرشيد وصباح الخير للمتألقة بان وكل الكادر ومستمعي بانجور. صباحكم حق لا ينتزع وأمل لا يسقط بالتقادم، ويوم جميل نبدأه بثقة بأن لكل مجتهد نصيب ولكل حق طريق إلى أصحابه. وتذكروا دائما في الحياة كما في القانون، فلا تجعلوا ظرفا عابرا يصدر حكما نهائيا على مستقبلكم. صباحكم عدل وتفاؤل ونجاحات تسجل بأسمائكم، ولكم مني أطيب التحايا المحامي أحمد مكية. الله الله. زينب حبيبتنا، صباحك ورد، تقول صباحكم سعادة تملأ حياتكم وابتسامة دائمة لا تفارق محياكم، صباحكم خير وعافية يا رب، ومنورين بغداد والدنيا كلها إذاعة الرشيد والمستمعين. أخوتكم زينب تقول إيه والله الزحام مو طبيعي بالأعظمية، عبرت على العطيفية أيضا الزحام والله المعين. الله المعين يا حبيبتي، إن شاء الله يسهل طريقك أنتي وكل السامعين. بعد منو أم علي، أم عمر، صباح الورد، حياكم الله ستبان بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صلي على محمد وآل محمد يا حبيبتي. أبو عبد الله الغالي، صباحك ورد وعافية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام،
1: صباح الخير ستبان الطيبة الخلوقة الجميلة، سأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبعد عنك كيد الأشرار ويحفظك ويرحم والدك ويحفظ لك الوالدة بجاه محمد وآل بيت محمد، وأن يعلي مراتبك أنت وأولادك يا رب ويحفظك لأولادك. صباح الخير البطل الجميل الراقي المؤدب الخلوق أستاذ وسام، سأل الله العظيم أن يحفظك ويشفيك شر بني آدم. صباح الخير والعافية مستمعي راديو الرشيد، سأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين، آمين آمين يا رب العالمين. تحياتي أبو عبد الله.
0: حياك الله يا أبو عبد الله وشكرا، ولك أفضل إن شاء الله مما دعيتنا يا عيني. أم علي تقول صباح الخير حبيبتي ستبان فيروز بغداد، صباح العافية الأستاذ وسام وكافة المستمعين. سترد أطرح في الموضوع كلش مستفز ليش اللي يسوق بسايد اليمين وازدحام الشارع وقرر يروح يسرى يسوي ازدحام والناس ورا ساد لهم طريقهم؟ لو يقرر على غفلة يلوف بدون ما حتى يعلق إشارة، الإشارة بيش مقصرة وياه؟ ويقولون ليش المرة تاخذ السايد اليسرى؟ والله يا معلاوي، يعني مهما تعرضتوا إلى ضغط بنات لا تنطون السايد الأيسر، ما ننطيها. حسين الشيباني الغالي، صباح العافية على العافية وأهلها. أشكر كل من قدم لي التهنئة ببداية البرنامج لحد نهايته، وفي مقدمتهم أنت يا العزيزة، بس للأسف ما سمعتهم كلهم لأن أول ساعة ما كنت على السمع. أخوتي وعزوتي أنتو، والله أنت العزوة وأنت الغالي، وكل سنة وأنت طيب، كل سنة وأنت ويانا، كل سنة وأنت فخر، أنت فخر. أنا دائما ما أقول حسين الشيباني من الأشخاص اللي أفتخر أعرفهم، إنسان محترم بمعنى الكلمة، بكل ما للكلمة من معنى. شقد تشوفه يكون يعني فني ويكون مثلا ضايج أحيانا متعصب، لكن هو محافظ على خط الاحترام دائما. الطيب الغالي اللي لازم أحتفل بي بمانجور. Happy birthday to you. لأن هو خال صورة الطفل. غير. كل عام وأنت العزيز والله يا أحلى أخ بالدنيا.

تحياتي لكل الناس اللي عيد ميلادهم البارحة واليوم وباشر، وإن شاء الله تكون أموركم حلوة على السنة الجديدة. لؤي محسن، صباح الخير والورد والياسمين عليكم وعلى جميع مستمعي برنامجكم الجميل، أخوكم لؤي محسن أبو حسن المجتبى، والله والنعم وحياك الله. أبو فهد الفراجي، صباح الخير والسعادة ستبان، سلامي لجميع الكادر والسيد المخرج، وسلام خاص من الأخ قاسم أبو عبد الله وأبو فهد ابن الرمادي، الله حيو حي الله أخوتي، وإن شاء الله يومكم حلو عيوني. منتظر الكندي، الكندي عفوا، والله ما حد بقدي بشوش، ها يعني ما معبس بوجههم بالبيت، يعني أنت مو برج الجدي مثلا، لو برج العقرب من يقعد المغرب من النوم. علي سالم التميمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو أن تقبلوا مني أجمل التحية والاحترام والتقدير من أخوكم علي سالم التميمي. الأخت الراقية ستبان، لقد تعطل راديو سيارتي منذ أيام ولا يتسنى لي تصليحه، وأود الاستماع إلى برنامجكم الراقي بانجور، ولا يمكنني أن أجده في التيك توك ولا في الفيس، هل من الممكن الكتابة لي في أي تطبيق بالموبايل يمكنني التواصل معكم؟ خلي أدز لبصمة للجميع على الهواء. يلا صباح الخير والعافية عليك أخوي الغالي علي سالم التميمي. أنت تروح إذا تليفونك آيفون تروح على الأب ستور، يعني مركز التسوق للبرامج، أو إذا أندرويد تروح على جوجل بلاي، تبحث باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام، بالإنجليزي اكتبها، راح تطلع لك الأيقونة اللي هي بيها لون أسود وكذا ومكتوب الرشيد بالأبيض والموجة مكتوبة اف ام، تمام عيني؟ حمل هذا التطبيق واسمع واستمتع. لومي تقول أنا كنت العيون الساهرة للوالدين وأنقل كل الأشياء اللي إخواني يفعلوها. صدق صدق، هاي نقطة مهمة. تعرفون مرات ليش يفضلون واحد على الثانية؟ إن هذا نقال علوم، جاسوس، انتبهوا له. ولا صيرون يجي قدامه تفوتوا من يمه، بلبل الفتان يطير في البستان. هاي صارت قديمة، تاخذوا إجراء. أول شيء اقطعوا سالفتكم. من يجي هو طبعا راح تشوفوه شون يتسلل بالهداوة، على قولة كاظم بالهداوة يتسلل حتى يسمع شنو، أو يروح مثلا وراك وين أنت تروح، تصعد فوق تفتح الثلاجة ما أعرف شنو، هو يسجل أنت ببراءة. لو المشكلة وين؟ تعالوا، المشكلة أنت تسوي مكسورة مقصودة، يعني تروح تبوق سويش أبوك مثلا وتقول له مشينا نفطر بوك تسويش أبويا، هو يقول لك لا

بالضبط لومي العميلة السرية للعائلة. ومرات شنو انت تاخذ تونسة وتشتري له فلوس البوغة فلوس الهاية انت صارف عليه نص تالي وتالي تبيعني بأرخص ثمن لك ليش وين الخوة

زين. قصي البرشلوني منور يا عيني صباح الورد. بس حنختصرها.

0: استاذ قصيد.
1: السلام عليكم.
0: لانه طويله
1: اختنا الغاليه ستبان،
0: يا هلا.
1: شلون الاستاذ المخرج وسام الطيب؟ تحياتي لكم جميعا بخصوص الموضوع مع اليوم. طبعا ستبان وياك، يعني اول شيء خاف ناسيتني قصيد البرشلوني. ستبان يعني اكثر الابناء قربا للاب خصوصا هو الابن الكبير، حتى لو كان ترتيبه يعني بالعائله خلي يقول الثاني او الثالث، بس الولد مو البنت. يعني البنت هم لها مكانتها الخاصه ومحبتها ومعزتها، بس الولد تحديدا هذا هو العصات اللي يتكز عليها الاب، هذا هو مستقبل الاب. يعني كل نظره اليه، كل نظره في اي وقت ينظر الى الاب، يعني ينظر الى كرديف اليه كمستقبل الغد.
0: هو
1: لذلك يعني كل اب المفروض يعني يتعامل ويا تعامل خاص ويا الابن الاكبر اليه، الابن.
0: نعم صحيح. تحياتي لك وصباحك فل ويا سمين. عندنا ضرغام، صباح الخير عليكم وعلى المستمعين وعلى إذاعة الرشيد، ضرغام العنزي حياك الله يا ضرغام. أبو حسنين صبحكم الله بالخير والعافية، ناسي الطيبة أخوكم علي الدليمي والنعم حياك الله. شاكر أبو مريم، يا غدار سبني في حالي، في حالي يا غدار، سمعتها أول مرة عام 1999. أي هي تقريبا موديل 98 نيج 99. من أجمل ما غنت لطيفة. زكريا يقول ستبان شو ما يصبحون علينا لأن مدريديين. أي مو هم، احنا ما أدري شو مسوين مدريديين لهم، ذنبنا أنه أبونا وأمنا يحبون. زين، احنا بانتظار مسج من الأخ فلاح من ألمانيا، يعني إذا لحقت. أي فلاح، زين. صباح الخير عليكم جميعا، تحياتي لكم أبو حسن من ألمانيا، كل التقدير والتحايا إليك أخونا أبو حسن. وتحياتنا لكل الناس اللي شاركتنا في بانجور بمسج باتصال، أو فقط اختار أنه نكون رفقاء طريقة في مشوار الصباحي. إن شاء الله الحلقة حلوة، وصباح الورد عليك يا لومي. شكرا حبيبتي، تقول صباح الورد لكل الرياليين والمدريدين وأولهم زيكو. الله عافية. زين، أكيد زيكو يسلم عليك بعد. فحبايبي انتهت رحلتنا الصباحية اليوم في بانجور، إن شاء الله باكر أحلى من اليوم وتطلع شمس حلوة جديدة علي وعليكم. كونوا بانتظارنا في الميكروفون بان المسوي، وفي المكسر وسام ماجد، وهنا دائما راديو الحب والجمال راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى، وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
2: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
4: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني.
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان بيك.
9: الله يحفظك.
8: انت شو يعني
0: الرشيد اف ام 24 ساعه 24 ساعه

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يبارك لإقليم كردستان توحيد تشكيلة البيشمركة. البرلمان يوصي بإعادة النظر بقرار زيادة أسعار المشتقات النفطية ووضع خطة لمنع أزمات الوقود. رئاسة إقليم كردستان

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثاني عشر بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يبارك لإقليم كردستان توحيد تشكيلات البيشمركة. البرلمان يوصي بإعادة النظر بقرار زيادة أسعار المشتقات النفطية ووضع خطة لمنع أزمات الوقود. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيطرح رؤية العراق بشأن أمن المنطقة واقتصادها أمام الأمم المتحدة. بارك رئيس الوزراء علي فالح الزيدي توحيد تشكيلات قوة البيشمركة في تدوينة عبر منصة إكس. نبارك لأبناء شعبنا في إقليم كردستان العراق ولأبطال البيشمركة اكتمال توحيد تشكيلاتها تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة بما يعزز الأمن الوطني ويكرس العمل المؤسسي. وأشار الزيدي إلى أن توحيد القوات الأمنية والعسكرية تحت الأطر الدستورية والقانونية وتعزيز التنسيق بين كل صنوف القوات المسلحة العراقية وتشكيلاتها يمثلان خطوة مهمة في ترسيخ أمننا الوطني ووحدة قرارنا الدفاعي. صوت مجلس النواب على توصية لحل أزمة الوقود، بينها إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة سعر المشتقات النفطية ووضع خطة عاجلة لمنع الاختناقات ومنع تكرار أزمة الوقود وضمان انسيابية التجهيز بين المحافظات. أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي سيطرح رؤية العراق بشأن أمن المنطقة واقتصادها أمام الأمم المتحدة، مشيرا إلى حرص العراق والولايات المتحدة على تطوير الشراكات بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى استراتيجي مميز. وأوضح أن الزيارة تأتي أيضا في إطار استكمال ما تحقق خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن في منتصف تموز الماضي، والتي شهدت تأسيسا لهوية جديدة للعلاقة بين البلدين. ذكر بيان أن رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارطلع وصل إلى قطع عمليات غرب نينا وعلى رأس وفد عسكري رفيع المستوى. وتابع البيان أن الزيارة تهدف للاطلاع على الأوضاع الأمنية والوقوف على جاهزية القطاعات العسكرية ضمن قطاع المسؤولية. قال الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان قبيل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده ستستعرض خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الجرائم التي تعرض لها الشعب الإيراني، مشددا على أن إيران ستدافع عن مواقفها في المحافل الدولية. وأضاف أن إيران جلست إلى طاولة المفاوضات عدة مرات ووقعت اتفاقيات، إلى أن العالم رأى كيف نقض الطرف الآخر تعهداته وانتهك بنود الاتفاقيات. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يبارك لإقليم كردستان توحيد تشكيلات البيشمركة. البرلمان يوصي بإعادة النظر بقرار زيادة أسعار المشتقات النفطية ووضع خطة لمنع أزمات الوقود. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيطرح رؤية العراق بشأن أمن المنطقة واقتصادها أمام الأمم المتحدة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني

0: رشيد. على رشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: الله عليكم.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا.

0: غرة مع عبير البياتي. بعد قليل
1: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يبارك لإقليم كردستان توحيد تشكيلة البيشمركة. البرلمان يوصي بإعادة النظر بقرار زيادة أسعار المشتقات النفطية ووضع خطة لمنع أزمة الوقود. رئاسة إقليم كردستان قوة التحالف الدولي لن تبقى بعد يوم 30 من أيلول الحالي. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيطرح رؤية العراق بشأن أمن المنطقة واقتصادها أمام الأمم المتحدة. النقل تطلق الحزمة الأولى من إجراءات تسهيل دخول المسافرين إلى مطار بغداد. النزاهة تكشف شبكة أخفت ملكية 170 عقارا في بابل وبغداد بقيمة عشرات المليارات. التربية تقرر منح امتحان تعويضي للمتغيبين عن الدور الثاني من الصفوف غير المنتهية. يرى الضي يصل إلى قطع مليات غرب نينوى على رأس وفد عسكري رفيع. الرئيس الإيراني العدو يسعى لقطع جميع الطرق على إيران لدفعها للاستسلام. طقس العراق تصاعد الغبار وتباين في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو رشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

إذن مستمعينا أكيد راح نكون وياكم بهذا الوقت، وتحية لكل يتابعونا إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، وتحية جميلة ولطيفة لكل اللي دي يشوفونا هسا على بثنا مباشر بصفحتنا راديو الرشيد. خلونا نبلش بحلقة اليوم، وسؤال الحلقة اليوم يقول:

إذا والإذا هذه لا يحاسب عليها القانون نهائيا. إذا حصلت يعني إذا صرت أنت غني كلش هواي، كل يعني درجة كلش هواي، أوكي غني عندك فلوس كلش هواي، شنو أول شيء راح تبطل أنه أنت يعني تفكر بيه أو تشتري أو مثلا تسوي؟ يعني سواء واحد يقول لك أنا والله إذا غني كلش هواي أول شغلة ألغيها من البيت كله طبخ مثلا. مثلا أكو هواي رجال كلش ذوجوا من موضوعات الطبخ بالبيت. أستاذ عمار الوردي منورنا. عمار من يدخل البيت لازم ما حد يطبخ بعد، فبالتالي أنه يقول لك أنا والله لو بدي ولا أخلي شيء اسمه طباخ بالبيت، أظل أجيب أكل من برا ما أعرف شنو، بس طبعا حسب إمكانياته المادية أكيد ما راح يقدر يومية، يوم بالأسبوع يوم بس ما ترهم يومية. فواحد يقول لك والله أنا لو غني فعلا أبسط شيء أفتح لي مطعم وخليهم كل يومية يجيبوا لي وجبة عشاء وغداء وريوق مثلا. أكو واحد يقول لك أنا إذا صارت عندي فلوس أبطل أتابع مثلا البيجات اللي بيها تخفيضات، تسوي تخفيضات مثلا شهرية أو أسبوعية أو كذا، هاي الأشياء شايفين بلاك فرايدي وغيرها، هاي النساء طبعا. أكو واحد هواية أشياء. فأنت أول شيء شنو إذا صارت عندك فلوس كلش هواية صرت غني، شنو أول شيء تفكر أنه خلاص ما تفكر بيه أو تبطله أو تلغيه من القانون أو ما موجود عندك أو ما تفكر أنه ها راح يجي راس الشهر شلون أسوي هيك شلون كذا، هاي الأشياء. أرقامنا راح تكون جاهزة لكم، طيتكم مثالين بسيطات، وعندنا هواية أمثلة بالحياة تعتمد على وجود الفلوس. فإذا أنت كان عندك فلوس كلش هواية تقول لا والله أنا ذني الأمور بعد خلص ما أفكر بهن. أرقامنا 0780211 4115.

0: عالمين لك هذا كله
1: نيال نيال السعديه كلش محظوظه.
0: دا اقول لك ان شاء الله ان شاء الله لك هسه كلش محظوظ تحسدني يعني فشي تريده.
1: لا لا انت
0: محمد من تقول انا احسدك يعني انت فشي امنيتك تصير عندك.
1: انا احسدك عمان كامل يعني اللي موجود وياك في البرنامج
0: زين تحسدني. نعم. انا عم من يقول اني فرحانه بهذا الموضوع حتى تحسدني عليه؟
1: ليش ما فرحان؟
0: لا ما فرحان. المهم المهم دعوا في السالفه يلا. نعم. ما يخاف صوت الغنى ولا صوت الفقر. احكي لي.
1: اي والله.
0: لو صارت عندك فلوس يعني صرت غني شنو اول شيء ما تفكر يعني ما تفكر بيه بعد او تبطله؟
1: لا شوف
0: او تلغي.
1: ما افكر بيه لما يجي نهايه الشهر مثلا. ابو السحب ابو الانترنت.
0: اوكي تبطل انه تبطل انه إيه؟ تفكر اني هاي الفلوس شلون راح اقسمها بحيث انه اسدد باقي يعني اسدد. نعم. الاشياء اللي علي او مصاريفي مو اللي ده انت راح تشتري خلينا نقول
1: وشوف تنزل الراتب بعد ما يقبال
0: مو اللي ده انت تشتري يعني بس الانترنت يبقى لازم تسحب صراحه يعني ما
1: هو
0: يعني.
1: هو اي بس قلت لك بعد ما اهتم يعني اكو امور عندي ما دام عندي وارد ما يقبال.
0: اي عندك بعد شركات وسفن وبواخر
1: حتى ما خاطر عليك
0: بعد وين تفكر بالمولد انت تفكر عمي.
1: لا لا حتى ما
0: خابرك خابرك ابو المولد تقول له اوقف دقيقه صرنا عليك الحمايه بعد الحمايه هو يعطي الحساب ماكو انت تعطي الحساب مو صحيح والله.
1: الله ما شاء الله والله حلوه هاي.
0: طيب
1: دعوتك مستجابه دعينا
0: نقول ان شاء الله. شكرا لك اكيد نورتنا محمد تحياتي لك. صارت امنيتي اشوف العمار. لا ترى متواجد يعني مو فتش يعني مو لبن العصفور على قولتهن موجود يعني عادي كثره كلش هو يعني. يلا الو
2: الو الو
0: مساء الورد.
2: العافية نور عليك على المخرج الاستاذ الجميل مستمر.
0: اهلا محمد شلونك؟
2: شلونك؟
0: شنو اخبارك؟
2: الله يخليك
0: نورتنا. يلا محمد قل لي لو صرت غني لا سامح الله شنو اول
2: فكرت بهذا السؤال قبل يوم
0: صدق شنو اول شيء ممكن انه تفكر بعد تفكر بيه او تبطله او تلغيه يعني من يومك؟
2: والله الغي اثنين من ربعي.
0: اوكي هاي اوكي اوكي هذا الجحود.
2: اي بعد ما اردهم
0: الجحود ماشي تمام.
2: ايه ولازم اغيري.
0: ايه لازم هو طبعا اكيد.
2: بعد ما افكر بالدين
0: طبعا. من بعد شكم داين انت عيني قوم هم يداينوك تبقى تفكر بالدين ودعتك محمد.
2: لا لا ما داين
0: لان قوم الناس هم يداينون من عندك فانت تبقى منهم مسدد منهم مسدد ما مسدد وإذا الرنج مالتك كلش عالي بالغناء يعني بعد ما تفكر يعني تنسى أصلاً المن داير
2: وما فكر طفت كهرباء جت كهرباء
0: أي
2: نفسي تعبانة ما تعبان هاي مو في الغي
0: طبعاً هو ذا الجيب الملة بعد النفسية تمام
2: من أول أنا حاخذ لي بيت خارج بغداد.
0: أنا ما قلت لك إيش تأخذ قلت لك أشياء تبطل عوف رجال أمنياتك على صفحة تطبقها هسه اول شيء تعوف الاصدقاء اثنين عندك وتعوف تفكر انه انت عندك مصاريف شهريه لازم تسوي اللي هي الكهرباء
2: يعني ما تحسب مثل ما قال محمد تحياتنا الراتب جاي 300 وين وزين هاي 200 ما نطيهن
0: لا عيني تبقى تحسب اني هذا اسبوع سافرت لهيك الدوله الاسبوع الجاي اسافر غيرها وتخلصهن كلهم بعدين تصبر زين الما ارجع مره هيك بعد تكل عيني
2: لا كله فلوس
0: حمد فلوس فلوس طيب
2: والله كل شيء داخل عنده فلوس بعد حتى قرابي مري
0: طيب أنا كلش أشكرك محمد أكيد تحياتي لك نورتنا شاكرة اتصالك مع ألف سلامة باي باي صقر صقر التفار ما تحصل فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس

0: إذن مستمعينا أكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا وبعدنا باتصالاتنا. ألو مرحبا. ألو.
1: أقول أبد مترك هوا الطيبين وندار.
0: إيه.
1: معكم ما يصبنا الزمن وندار.
0: إيه.
1: يا ريتكم أنت جار البيت والدار ومركم صباحكم.
0: يا بي يا بي يا بي.
1: شلونك
0: انت شخبارك؟
1: الحمد لله. وياك ابو عبير.
0: ابو عبير يا ابو عبير شو ماكو انت ابو عبير؟
1: والله ما حصلش يوم يا
0: شو مختفي؟ قول يا الله ابو عبير تقول يا الله طقنا عين متحصلنا يوميا.
1: يا الله بس علي صوت شكيل حيل.
0: ليش؟
1: البرنامج ماكم عليه لود دق ما
0: ايه حصل. احمد ربك يا عين ابو عبير صدق كذب جاينا هسه الساعه بالوحده ونص طقنا بهاي العين يا عين يا قلبي. شو اخبارك؟
1: بخير الحمد لله.
0: عيوني انت نورتنا ابو عبير. مية هلا.
1: النور نور.
0: ابو عبير هيك يعني مثلا انت صرت كلش غني كلش هوايه اوكي. شنو اول شيء ممكن تفكر بيه او تبطله يعني تقول خلاص ما الغي من قانون يعني اليوم مالتي او
1: يعني مثلا
0: انت اليوم صرت غني عندك فلوس كلش هواي.
1: قول ان شاء الله شيعة غنى ولا شيعة فقر.
0: ايه الحمد لله. ما اقول لك قول هسه ايش ما ادري كحكايه ونقات بلكي بما انه انت حصلت اليوم صار لك شهر ما مخابرنا وشهر انت ما محصلنا حصلت اليوم بهذا الموضوع احتمال يعني رساله يجوز ايش ما درينا. المهم ف شنو اول شيء راح تفكر يعني تفكر بيه تبطل خلص بعد ما تفكر بيه لانه صار عندك فلوس هواي.
1: إذا صار عندك فلوس هو قبل عزمش.
0: أشكرك عزومتك وصل عوفني أنا
1: قبل أذبح لش طلي
0: عدتو هسا واقفة على العزمة وياي حياتك واقفة. يلا أبو عبير شنو أول شيء تفكر تبطل بيه يعني تبطل ما تفكر بيه قصدي نهائيا إن شاء من بالك.
1: شلون يعني مثلا
0: أبو عبير شلونك؟ مو سمعنا صوتك الحلو نورتنا أكيد أتمنى لك يوم حلو مساء حلو. شكرا عيوني مية هلا قلبي أنت باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصياكم.
1: الساعة الآن الواحدة أم
2: صورة تبهر العين وصناعة

0: إذن مستمعينا أكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا وبعدنا بسؤال اليوم. الحلقة يقول أنه لو صرت أنت شخصية غنية جدا، ما تفكر أنه يعني هذا وين توديها وين غني غني كل شيء هو أي، فشنو أول شيء ممكن أنه أنت تفكر يعني تبطل سوري التفكير بيه، تقول خلاص ألغيه من تفكيري، أو قانون موجود أو فتشي بالبيت أنت تلغيه. وأنا أعطيتكم أمثلة قريبة ببداية الحلقة ومستمعين هماتين هسه قالوا أنه شنو الأشياء اللي ممكن هو يفكر أو يبطل التفكير بيها من يكون غني جدا. أرقامنا 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770211415. اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: يونس، يونس
0: الله يسلمك. الحمد لله، من وياي؟
1: الله يسلمك يا محمد. عبد الله من ديالة.
0: عبد الله، حياك يا عبد الله، نورتنا.
1: الله يسلمك النور. الله يسلمك، رحم الله والديك.
0: يلا عبد الله، سمعت سؤالي؟
1: لا والله مو كنت دا اتصل.
0: اوكي، سؤالي يقول انه لو انت يا عبد الله صرت غني، غني يعني فلوس هواي عندك، شنو اول شيء تفكر يعني تبطل سوري تفكر بي، تقول خلاص ما افكر بي بعد، من مصروفاتك اليومية، من الأشياء اللي ممكن أنه تأخذ بالك أكثر وهي مرتبطة بالفلوس، هاي الأقصد الآن.
1: أولا إحنا يعني المواطن العراقي أول ما يفكر هو مثلا برأس الشهر، مثلا رأس الشهر شو يجي؟
0: نعم.
1: عندك المولد، الإنترنت، المصروف يعني اللي قاعد يجار يفكر بلي راح بأذني.
0: أوكي.
1: يدفع التفكير به نهائياً.
0: يعني خلينا نقول أول شيء تفكر إنه أو تبطل تفكير به هو الرأس الشهر راح يجي وشون تقسم الفلوس.
1: شتيدج.
0: طيب.
1: ثانياً دائماً يعني الفقير مثل ما نقول التفكير مالته اليوم أكو باشر ماكو. فهذا التفكير هم راح ينقطع عندك.
0: أي بعد يعني تنام انت شنو تنام مستريح، تنام اصلا انت بعد المخدر صير من ريش، طبعا هاي متفقين عليها اكيد.
1: اهم شيء انه اول وثاني يكون المصدر
0: اكيد طبعا
1: تروح حلال يعني
0: اكيد،
1: لانه لا تصدقين اكو شخص عنده اموال يعني طائله واموال كثيره وهو ينام مرتاح.
0: صحيح،
1: هذا قناعتي الشخصيه.
0: لا لا صحيح فعلا، أكيد يعيش برعب، يخاف، خاف أحد يلزمه، خاف أحد كذا، خاف أحد يكشف موضوعه، يعني هذا الرعب والتفكير أنه يكبر من بسبب هذا التفكير، خاف كان يفكر أنه هو عايش بحلال وبيت إيجار وعلى قد حاله، وأنه يجي مثلا رأس الشهر ينطي فلوس، لا سأقوم يفكر أنه ها خاف اكتشفوني، ها خاف ياخذوني، ها خاف أموت وأنا كذا مسوي، بعد يعني تزيد أكثر.
1: أكبر دليل عندنا من صارت هاي قبل 4 أشهر من صارت مات نعم. علي الزيدي مال المحاسبة الفاسدين عن المسؤولين.
0: نعم.
1: يعني وأقربهم يحكولي يقولون يا ترى تدري شنو يعني حتى داخلين يعني هيك شلون منين وين ودي وهاي، فهاي يعني
0: صحيح
1: أكبر دليل على سالفتنا يعني.
0: طيب أنا كلش أشكر اتصالك، إن شاء الله يا ربي إنه الرزق الحلال هو يكون حليفك بكل حياتك يا رب. شكرا لك.
1: الله يسلمك، أشكرك
0: نورتنا،
1: وأشكر على الاتصال وأشكر قناة الرشيد
0: وقناة
1: الرافية.
0: تسلم،
1: الله يسلمك، رحم الله والديك.
0: شكرا، مع ألف سلامة، باي باي. يلا اتصال آخر. ألو.
2: ألو، مساء الخير.
0: هلا
2: هلا وعبيب،
0: شلونك؟
2: أخباري صحتيك؟
0: شو البارحة مو مخابر؟
2: شوية عندي ضرر.
0: ليش
2: شو صاير؟
0: لا دا اسالك سؤال عنك يعني مو زين دا.
2: يعني استفقدتك
0: استفقدتك، قلت وين سيف البارحه ما خبر ما سمعنا صوته.
2: يعني سؤالك لله يعني
0: اي نعم

0: اكيد اكيد
1: شو انا شك بالموضوع؟
0: اكيد لا لا ليش الشك؟ اكو شيء مسوي او اكو شيء صاير وياكم او وياك؟
1: لا كل شيء ما طلع الحمد لله الامور توب عال العال
0: جيد
1: كل شيء يعني كل شيء حلو
0: يلا ان شاء الله دائما يكون كل شيء حلو. يلا يا سيف غير بعيدا عن انه انت تفكر تبطل التفكير بانه تاخذ سياره اخوك غيرها شنو الشيء اللي ممكن راح تفكر بيه او تبطل التفكير بيه لما يعني تصير غني عندك فلوس كلش هوايه هوايه هوايه
1: يعني شوف يا عبير واقع حال يعني الشاب بداية حياته يفكر بشغلتين لا والله ثلاث شغلات السيارة ويتزوج يكون عنده بيت يعني خاص فيه حياة خاصة لي
0: زين
1: تمام إذا ذني ما شاء الله الفلوس موجودة إذا إن شاء الله مقدور عليها
0: أوكي
1: بعد عيش ما أحتاج شيء بعد شيء كلش ما أحتاج يعني أعيش حياتي برفاهية أعيش سعيد
0: أول يعني شيء يعني تبطل تفكر بيه شنو هو بالضبط أريد واحد يسألك من سألت السؤال خطر ببالي قلت والله بعد ما أفكر بكذا أو تلغي البيت. أو فشي بالبيت تلغي تقول بعد ما أريده هذا أنا باعتبار صرت غني بعد أنا أقدر أجيب الأشياء اللي مثلا قلت خبي شوية كواي من الرجال يضج من موضوع الطبخ والريحة الطبخ فأنا يقول قعدوا سكتوا راح أفتح مطعم بيم البيت هذا يوم يجي بنا مثلا
1: لا ما شاء الله في الأكل أنا بعيد إن شاء الله كلش أحب أكل الطبخ البيت يعني ما الفلوس هاي تساعد يعني
0: لا أنت سوي لك سوي لك بيت مثلاً فد 2000 متر والمطبخ بعيد عن البيت فد 500 متر حتى ما توصل لك الريحة مو تضايق حضرتك عين الملياردير تضايق من الريحة الطبخ بعد ما تريد هم صدق أي يلا
1: والله عبير أنت ما أعرف سوي مشاكل على الجو كلش
0: أي هسا ما قلت لي شنو أول شيء ممكن يخطر ببالك يعني تبطل إنه تفكر به واحد طني فد شيء
1: يعني أنا إذا أخذ السيارة آخر موديل بعد ما أفكر السيارة خلص عندي موجود بعد
0: واحد طموحه سيارة طموحه يقعد بمطعم يعزم واحد طموحه لا لا لا عمي لا غني, غني غني غني غني فلوس فلوس فلوس
1: ما أنا قلت لك دلي كان إذا الموجودات عندي عظيم بعد والله ما أحتاج أنا ترى من نوع الأشخاص القنوعين بهاي المواضيع
0: واضح شكرا سيوف أكيد نورتنا أنا كلش أشكرك إتصالك شكرا
1: شكرا جزيلا
0: عيوني انت باي باي شكرا اموري تسلم يلا شنو اشتغل

0: إذا المستمعين أكيد بعهك تفضل. إذا المستمعين بعدنا متواصلين وياكم أكيد ببرنامجنا وبعدنا بسؤالي اللي يقول يعني سنحت لك الفرصة وصرت غني أنت ونرجع ونقول إنه غني يعني بالطريقة الصحيحة مو منا ومنا وتبقونها لا صرت غني وعندك فلوس كلش هواي شنو أول شيء ممكن تبطل تفكر بي تقول أني هذا يعني أبطل بعد أفكر بي لأنه هذا كل همي ممكن يكون خلال الشهر أو ممكن إنه فشي تلغي من روتينك اليوم وتقول هذا بعد ماكو لأن أنا صرت غني وعدي فلوس كلش هواي. أرقامنا 0780211415 و0780211617 آسيا سيل 0770114115 اتصال.
1: ألو؟ مساء الورد عليك ست عزيز.
0: أهلا مساءك خير.
1: مساء العافية عليك.
0: شكرا.
1: مساء العافية على إذاعة الرشيد وعلى كل المستمعين.
0: شكرا عيوني. منو جاية؟
1: ستار الشريف من محافظة واصل. تحياتي لك ست عزيز.
0: أهلا يا ستار. يلا ستار سمعت سؤالي؟
1: سمعت سؤالك.
0: طيب.
1: أنا هواي عندي طموحات.
0: أريد أول شيء مو طموح مو شنو تسوي بيهن شنو تبطل تفكر بيه؟
1: هو شنو أبطل أفكر؟ السفر. لأنه هو دائما على بالي السفر.
0: لا هذا أوكي. لا هذا أنت تسويه إذا صارت عندك فلوس.
1: لا هو موجود.
0: إيه.
1: موجودة ولكن أكو قيودات العائلة والأطفال وكذا فما تقدر تسافر.
0: أي جماعة الوقت غير مناسب بس هو لا الجيب صح يبو الجهال لازم تأخذه وياك المرة لازم تأخذها وياك يعني هواي أشياء.
1: الشيء الثاني مقاطعة الأقارب.
0: زين.
1: أبتعد من الأقارب يعني هذا أفضل شيء. أنا بس أنا بيها وأطفالي وحدي. لأنه سبب المشاكل سبب الأمراض سبب الحسد هو الأقارب يعني ما مو دائما الكل يكون.
0: عزة تتبرع من أقاربك عمود الفلوس.

0: قاسي شلون تكحلها لك ما تتكحل. يقول انا اعوف اقاربي بس يصير عندي فلوس صدق كذي مشان ما اصلح. لا شلك بهالسالفه.
1: لا لا ستعبير ستعبير طبعا دائما اذا تجيب لي الشغله يسالك شلون جبتهم هو رحت شنو اشتريت واليوم وين سافر واليوم شنو اكلك. فهذا الاقارب لازم تشجع من
0: عندك. فانت اول شغله تسويها من يصير عندك فلوس تعوف اقاربك.
1: اي هاي هاي اول يعني هذا مخيف يعني
0: عم ايش يصير بينا احنا صهدوك
1: طيب الاقارب مشكله حتى تلبس افضل شيء شنو اللي لبست وليش لبست وكذا لبست ومن ما لك شغل بيه.
0: هاي تعلقت حالك لعد صرت تغني شلون شي خلصك بعد قابلوك
1: قلت لعد ليش اقول لك اول فقره هي افكر بيها انه ابتعد عن الاقارب.
0: يسوون خيم بالمزرعة بالبيت مالتك لأن باعتبار تغني راح تشتري لك فد 2000 همات يعني 2000 متر ألف تسويها مزرعة والباقي البيت. فهم قاعدون بالمزرعة يجيبون جسم خيمهم ويقعدون يمك يقابلوك ويقعدون.
1: والتفكير الثاني المرأة تقطع الخبز قريتها ما تخبز
0: ما تخبز تفتح لها مخبز بس لها
1: افتح لها لانه خبز البرة ما تاكله
0: مشكلة ما
1: تاكله. تحياتي للخباتين اللي هم دائما نظيفين تقول انا ما احب الخبز البرة. تحياتي للخباتين
0: صحيح ما يستنظفون. طيب انا كلش اشكر اتصالك نورتنا تحية لك ولعائلتك معنا.

0: إذا متواصل وياكم مستمعين أكيد وعدي اتصال. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلونك سيد؟
0: الله يسلمك، أنت شلونك؟
1: أنا عندي مناشدة.
0: قول ناشدة يعني تفضل.
1: من خلال هاي القناة المباركة وهذا الوجه الطيب.
0: الله يسلمك، قول.
1: عندي ناشد هذا بالشغل اللي أطلع وياه.
0: أي.
1: جيمة بطل من
0: شبيه بالشغل.
1: بطلة جيمة من الجبن والصمون يومي الصبح.
0: وجدتك عبير تقول لك إذا صرت غني.
1: ها؟
0: وتجيك أني عبير وتقول لك إذا صرت غني شو تسوي؟
1: لا صرت غني شو تسوي؟
0: إيه.
1: أقطع الجبن من العراق أدفع بلوزة وما يستوردون
0: بعد. والله ما تخلي الجبن يمر على بيتكم أبدا.
1: إيه والله ما خلي يطب للعراق لأن ما أعرف.
0: يا بتحياتنا لأبو شغل. أبو منو هو؟
1: مصطفى السيد، مصطفى الياشري.
0: أوكي تحياتنا إله ونقول له يا معود هدي بالرحمة
1: وياهم، غير الجبن مروتك،
0: فغير الجبن ترى كوري وقات هماتين رخيصة. لا جبن، جبن مو زبد.
1: زبد
0: جبن زبد هم ما يخاف. عمار يقول زبد بس مع الناس الاغنيات طاقه تفكر بالزبد.
1: لا مش فايت للوزن.
0: جبن جبن جبن
1: جبن
0: جبن زين
1: جبن وين من 500.
0: اي اوكي فنقول له معود يعني غير لهم مره بيض.
1: ايه
0: مره والله. عمي قشطه مو مره جيمر جيمر يعني قشطه مره مخلمه رايت يعني
1: يعني
0: تحياتنا له ان شاء الله يسمع كلامه.
1: ايه والله
0: شكرا شكرا عيوني مع السلامه. باي باي. هلا والله. الو
2: مساء الورد.
0: مساء الورد. هلا والله.
2: الو عبد الورد. هلا.

0: عليك
1: هاي
0: يعني
1: عفوا.
0: عائلية
1: صحيح
0: هذا منين جاب هين وش وقت ويمتى ليش دخلنا بس نروح يا الناس ما يعرفونا اصلا.
1: طيب أنا كلش أشكرك وسام، أتمنى لك يوم حلو.
0: مع السلامة.
1: شكراً عيوني، مع ألف سلامة، باي باي. سعد لنا الاتصال يا معود، مو أكو اتصال؟
2: مساء الخير.
1: وينها البنية وين؟ مساء الورد. ألو ألو مساء الورد، مو سألتك قلت لي إيه. ألو
2: هلا
1: قلبي، شلونك؟
2: شخبارك؟
1: شنو أخبارك؟
2: والله مثلاً عن العيش.
1: شنو أمورك آزاد؟
2: فدور عينك الحمد لله
1: نورتنا. يلا عزاز جاوبني، اعطيني مجال جاوبنا يا عزاز.
2: اول شيء احمد الله وشكر ناصر غني.
1: نعم
2: اول شيء احمد الله وشكر ناصر غني.
1: طيب
2: وراها بس اداوم، تدري انا جد موظف اطلع ورا الدوام اشتغل تاكسي سيارتي، فبعد ما اشتغل
1: بعد ما تشتغل سيارة تعوفها تبيعها أكيد. أنت بعد تقوم الفلس كلها الدورة فلس فلس، فتبيعها مو تنطيها لأحد فقير أكيد. لا
2: لا المهم أنا يعني أرتاح نفسيا. الجمعة الصبح قاعد بالبيت أقضيها طلعات زيارة ولا أتبرى من قرايبي ولا من أصدقائي.
1: زين
2: اللي أقدر علي أساعد العالم إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طيب أنا كلش أشكرك عزاد، يلا إن شاء الله يا رب ليش لا نسمع أخبار طيبة عنك. تحياتي لك أكيد
2: نورتنا. يعني سلامة للجميع ربي يحفظكم.
1: شكرا. تطلع طبعا طبعا تحية لصديقتي رسل سامراء الوردة. يعني أتوقع رسل داقة على غير إذاعة، ما أدري ليش، لأن كلش يعني من الممكن جدا نسويها. أقول لك من الممكن جدا نسويها. تخيل تخيل، خلاص أسولف لكم سالفة على السريع. بنية سوق صار لها 10 سنوات، دول 10 سنوات ماشي يا أخوان. أوقف لي، جتني قالت لي إنه أنا خابرتها إنه أريد أطلع أروح الدكتور وكذا عادي، فباعتبار صديقتي قلت لها تعايا بي وياي حتى 13 حتى تأخذيني وكذا. يا أبا أوكي عمار، يعني سوري من الكلمة بس هي منهولة كلش كبيرة، يعني فاهمني مو طسة، منهولة مفتوحة، ويعني حتى ما بيها غلق فاهمني، ما تشوفها ويلقع لا مفتوحة هي، وخليني يمها فت علامة انه انت دير بالك ترى هاي منهولة مفتوحة. فهي لا ارادية طبت بالمنهولة هذه وبالسيارة والسيارة راحت وبواجت.
3: الو
1: هلا رسل، والله بدي نحكي على وحدة من صديقاتي.
3: والله عندي مناشدة، شو تريدون تعتبروها اعتبروها، والقرآن عمي بس خلصوني
1: نحكي على
3: شو بس خلصوني
1: نحكي على واحدة من صديقاتي شوية. والله رأيك
3: يعني
1: رأيك
3: أنا هاي هذا الإنسان هسه أنا بلحظة وعي بلحظة إدراك، أنا قاعدة من البارحة واليوم أفكر أقول شنو فائدة بحياتي، شنو فائدة بحياتي بس المصايب، يعني ما أحتاج أصلا أخذوه.
1: هاي أنا هاي علي. أوكي تمام هسه افتهمنا، بس أنا أخذ رأيك والله بعيد عن البرنامج كله.
3: لا هي هسه مو هم دا يقولون اذا واحد صار عنده فلوس، هو واحد شو يصير عنده فلوس وراء عبير، يعني بس فهموني انها تجي لي فلوس.
1: اسمع بالهاي المنال مو مكلفتها ايش قد لحد 500,450
3: بعدني بعدني الحين عجل المشكله.
1: شلونك رسل؟ هوني 10 سنوات السوق عمي عاش عايتون
3: أبد مو زينة آني
1: عمي، حقهم العالم يحشر عن نسوة من نسوق عشفتها آني.
3: والله بس خلصوني يا عمي خلصوني آني آني هسه صار لي حد الآن إنسان دا انتظر قاعدة دا انتظر لا حسين تطلع وتقولي أنت برنامج
1: صدمة
3: وطلع علي الكريم صار 3 أيام انتظرها.
1: زين
3: لحد الآن ما استوعب استوعبوني يا عالم.
1: رسل لو صرتي غنية شنو أول شيء يعني تبطني تفكرين بي؟ والله بصراحة عوفي إنه تقطعين علاقتك بي عادي، هاي كلش طبيعية وأتوقعها من عندك، عندك ما عندك أتوقعها غيرها
3: يعني بقى.
1: أي
3: لا
1: غير.
3: والله ما أريد شيء، عندي بس صمر واحد بالحياة، خلصوني من عبير غير ما أريد شيء. هاي خلاص
1: يعني مصر عندك فلوس معناها من الصر عندك فلوس تتبرين من عندي من صداقتي
3: أصلا ما بوا عليك. مين يقول عبير؟ أقول منو هاي
1: علي
3: اكو يحب اسمع ابي
1: احققها لك صدق كذا تدللي.
3: الخميس السمك موجود
1: لا عين لا خذ لا سمك ولا خميس ولا اعرف شو تعرفين. يلا باي باي.
3: يلا باي باي.
1: الو تحياتنا لك اكيد نورتينا مية. هلا باي باي. على شنو عمي سيارات وتدري والله تكسرت سيارات ده صار لي ما ادري شنو هي بس هي كيه يعني، بس ما يعني ما احكي لك، ما احكي لك اللي صار. وراها مشي اللي قدام رادت تضرب واحد، قلت له سمي لها لفتها بس ما رجع ضربينها.

0: يلا متواصلين وياكم اكيد. واتصال اخير اخير. يلا الو. عليكم السلام.
1: انا اخذ
0: اي والله مو زين هسه مسكوها ختام ان شاء الله.
1: دوني بدينا الشغل
0: بس شويه الصوت عني لي بلا زحمه عليك.
1: عفوا قاعد اسوق السياره ما
0: اي فحاول. ها اعتذر منك والله لانه الجهاز راح يقطع الصوت مو بس مو اني. عيوني انت مية هلا مع اهل السلامه باي باي. يلا مستمعينا اكيد وصلنا لختام حلقتنا اليوم ببرنامجنا. بصراحه كان سؤال هو فانتازي انه لو صارت فعلا كل اللي اتصلوا بينا هي من الاشياء اللي احنا نفكر بيها كليتنا يعني المجتمع العراقي عموما اللي هو مثلا خلينا نقول يمكن سلطان اخذ البارحه ما دعوت البارحه انه انت بيا مرتبه او انه انت مواطن من يا درجه فالكل اتصل وقالوا احنا الثانيه وكذا وهاي الاشياء. ففعلا اللي يكونون هم حياتهم طبيعيه والحياه اللي هي خلينا نسميها الكادحه انه يشتغل في سبيل يجي راس الشهر في سبيل يكمل مصروفاته وفي سبيل انه يسدد هذه المصروفات ايضا وهاي الامور. فحقيقه كل الاشياء اللي حكيتوها هي فعلا كنا نفكر بها وكنا نرغب بانه بيوم من الايام تنشال من بالنا او نفكر بها اللي هو الكهرباء ابو المولده ابو الانترنت. هاي الانترنت طبعا ضافت جديد علينا هاي خياريه انا ما اخليها ضمن هاي والله اللي ما عنده ليس هو انترنت ما مجبور صراحه يعني مو صح بس انا مو مسوي انترنت والله ما مسوي زين. عموما تحيه لكل مستمعينا اتمنى لكم يوم حلو ان شاء الله يا ربي دائما يكون الغنى هو قدامكم وان شاء الله يا ربي دائما الرزق الحلال قدامكم وان شاء الله انه ما يجي راس الشهر وتكونوا تفكرون شلون ممكن انه تسددون مصاريفكم. تحيات عمار كامل لكم وتحياتي باي باي. ان شاء الله باكر نلتقي وياكم ساعه واحدة باي. سهلة جايك الخبر جايتك تقوى باي باي هسه غدا اقول باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يبارك لإقليم كردستان توحيد تشكيلة البيشمركة. البرلمان يوصي بإعادة النظر بقرار زيادة أسعار المشتقات النفطية ووضع خطة لمنع أزمات الوقود. رئاسة إقليم كردستان قوة التحالف الدولي لن تبقى بعد يوم 30 أيلول الحالي. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيطرح رؤية العراق بشأن أمن المنطقة واقتصادها أمام الأمم المتحدة. النقل تطلق الحزمة الأولى من إجراءات تسهيل دخول المسافرين إلى مطار بغداد. النزاهة تكشف شبكة أخفت ملكية 170 عقارا في بابل وبغداد بقيمة عشرات المليارات. التربية تقرر منح امتحان تعويضي للمتغيبين عن الدور الثاني من الصفوف غير المنتهية. يرى الله إلى قاطع عمليات غرب نينوى عدد عسكري رفيع. الإيرانية العدد العراق تصاعد للغبار وتباين لدرجات الحرارة خلال الأيلة. لمزيد الرشيد media.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية هالسنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث،
1: وتقنية أمبيلايت
0: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش

0: أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: فانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
2: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: أغاني وأكثر. أرشيد FM.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

ومنك ومن زمانك والمكان. ولو أني خبأتك في عيوني

هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يبارك لإقليم كردستان توحيد تشكيلة البيشمركة. البرلمان يوصي بإعادة النظر بقرار زيادة أسعار المشتقات النفطية ووضع خطة لمنع أزمات الوقود. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيطرح رؤية العراق بشأن أمن المنطقة واقتصادها أمام الأمم المتحدة. بارك رئيس الوزراء علي فالح الزيدي توحيد تشكيلات قوات البيشمركة في تدوينة عبر منصة إكس. نبارك لأبناء شعبنا في إقليم كردستان العراق ولأبطال البيشمركة اكتمال توحيد تشكيلاتها تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة، بما يعزز الأمن الوطني ويكرس العمل المؤسسي. وأشار الزيدي إلى أن توحيد القوات الأمنية والعسكرية تحت الأطر الدستورية والقانونية وتعزيز التنسيق بين كل صنوف القوات المسلحة العراقية وتشكيلاتها يمثلان خطوة مهمة في ترسيخ أمننا الوطني ووحدة قرارنا الدفاعي. صوت مجلس النواب على توصيات لحل أزمة الوقود، بينها إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة سعر المشتقات النفطية ووضع خطة عاجلة لمنع الاختناقات ومنع تكرار أزمات الوقود وضمان انسيابية التجهيز بين المحافظات. أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي سيطرح رؤية العراق بشأن أمن المنطقة واقتصادها أمام الأمم المتحدة، مشيران إلى حرص العراق والولايات المتحدة على تطوير الشراكة بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى استراتيجي مميز. وأوضح أن الزيارة تأتي أيضا في إطار استكمال ما تحقق خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن في منتصف تموز الماضي، والتي شهدت تأسيسا لهوية جديدة للعلاقة بين البلدين. ذكر بيان أن رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله وصل إلى قاطع عمليات غرب نينوى على رأس وفد عسكري رفيع المستوى. وأتابع البيان أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على الأوضاع الأمنية والوقوف على جاهزية القطاعات العسكرية ضمن قاطع المسؤولية. أخيرا، قال الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان قبيل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده ستستعرض خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الجرائم التي تعرض لها الشعب الإيراني، مشددا على أن إيران ستدافع عن مواقفها في المحافل الدولية. وأضاف أن إيران جلست إلى طاولة المفاوضات عدة مرات ووقعت اتفاقيات، لأن العالم رأى كيف نقض الطرف الآخر تعهداته وانتهك بنود الاتفاقيات. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يبارك لإقليم كردستان توحيد تشكيلات البيشمركة. البرلمان يوصي بإعادة النظر بقرار زيادة أسعار المشتقات النفطية ووضع خطة لمنع أزمات الوقود. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيطرح رؤية العراق بشأن أمن المنطقة واقتصادها أمام الأمم المتحدة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟

0: FM.
1: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهميان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم. نسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص اللي راح يتابعونا من خلال التيك توك والبث المباشر. أجمل التحايا أيضا لكل الأشخاص راح يكونوا ويانا من خلال التطبيق، تطبيق الرشيد اللي راح يكون وياكم على الهواء مباشرة. تسمعونا وتقدرون تشاركون أيضا من خلال مجموعة من الأرقام ما بين اتصال مباشر إذا عندكم فلوس، وإذا ما عندكم فلوس تقدرون تشاركون عن طريق الإنترنت وتتصلون على الواتساب. تحية لكم جميعا. وسؤال حلقة اليوم اللي بصراحة أنا استغربته، يعني سألني يا شخص البارحة في علاقاتنا الاجتماعية اللي احنا مبنية دائما على في التفاصيل معينة، وفي جانب معين من هذه العلاقات الشخصية دائما ما يكون قرار انه احنا نشوف شخص يعني ممكن نستلطفه، نلتقي به، ممكن نستفاد منه، يكون عندنا مصلحة وياه، فشي جيد. ففي هذه العلاقات اللي دي نحكي بها احنا اكو شيء اسمه القرار بان يكون هذا الشخص قريب لك، بمعنى اما يكون صديق، اما يكون مثلا يعني اكثر من صديق. طبعا دي نحكي عن العلاقات ما بين يعني جناسك، يعني رجل يكون علاقة ويا رجل أو ممكن ويا فتاة، يعني والله حتى هي المهم نحكي عن علاقة الصداقة، لا حب ولا مشاعر ولا كل شيء، ولا حطوا لي أذني على صفحة ذن تونسوا بهن يوم الخميس. بس بالتالي سؤالي واللي أنا سئلت به البارحة وبصراحة عجبني، متى آخر مرة صار عندك صديق أو صار عندك صديقة آخر مرة؟ مو يعني آخر صديق أنت تقول هذا صديقي صار آخر شيء، شو وقت آخر مرة وشنو الظروف وما هي طبيعة العلاقة؟ ممكن طبعا مناسبة هاي أنه أنا مثلا صادقت يعني صادقت شخص مثلا قبل سنة وانتهت العلاقة، بس هو آخر واحد صادقته أنت كصديق صديق، وبعدين ممكن شاءت الصدف اكتشفته مدري شنو صار، ما لي خصاني بهذا الموضوع. بس بالتالي العلاقة بعد ما استمر لو لا وليش انتهت وشنو الظروف اللي حكمت إلى أن يكون هذا الشخص صديقك؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 و0780211617، وعلى الواتساب على 0720114115. ماجد الموضوع عليك اليوم؟ لا ماجد مو عليك الموضوع، لأن أنت مو آخر صديق، أنت صديق يعني سموك داعي نقول صار واحد يعرف لك 10 سنين، شو من 10 سنين مصادقة؟ وين كنت محبوس يعني متأثر؟ المهم يلا سمعنا أستاذ عمار.

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اول اتصال. الو
1: يا بألو.
0: يا اهلا وسهلا.
1: اليوم طالع من وقت فاسمع من وقت فما اقول لك فيني سؤال
0: اي ها مالتك انت الوحيد تسال فيني سؤال.
1: اي ليش ما سالت انت كتبت شوف.
0: اي
1: اي شلونكم عيني
0: سالت انت اقرش كتبت
1: هو
0: قرش كده صراحه اقول عفوا. المهم يلا ايش قد لئيم والله العظيم قد لئيم انت.
1: اسوء صديق اكيد وامي
0: ما قلت اني اسوء. انا قلت ايش وقت اخر مره صادق الصديق
1: الصدر الاخير. والله يا حبيبي ابو سلاطين اخر مره قبل سنة تقريبا.
0: قبل سنة اوكي.
1: ايه دكتورة تحياتنا لها.
0: تحياتنا لها.
1: سجلتنا باليرموك. فطبلت لهم ما ادري شنو يعني كان صوت مني انا غلطان بالصيدلية.
0: ايه.
1: فطبلت ما ادري شنو تدري احنا مثل اسلوبنا انا وبلبل.
0: ايه.
1: يعني مثل شايفة يعني مثل 24 ساعة نضحك.
0: صح.
1: اسلوبنا حلو يعني بالتعامل ما ادري شنو فطبلت. هي ظلت مستغربة. قلت لها دكتورة مو فلانة ما ادري شنو. قالت لا عيني غلطان. قلت لها انا اسف واعتذر مدري شنو. فطلعت يا راسا صاحت قالت انت شنو يا شركه؟ قلت لها فلان شركه. فمن ذي صار تعامل. قامت بنيه خطيه اي شيء تستشيرني. على اي شيء مثلا اقول لك هاي هيك اقول لك هاي هيك ما اعرف شنو.
0: زين.
1: فيعني صار سنه الحمد لله واشكر يعني صداقه حلوه و
0: الله يديمها
1: الله يسلمك ومحدوده كلش يعني لان تدري لا لا سلطان لا لا حبيبي ايه محدودة يعني لان بس وقت العمل ماكو اي شيء بيها في الحياة العادية وعلى مستوى الرجال قبل تقريبا 3 أشهر ولد نقيب تحياتنا له مرابطة فأكثر المرات أشوفه بالمرابطة
0: طيب.
1: يعني بغير منطقة بغير منطقة آخر شيء البارحة شفته بالخضراء فهو من قبلها يعني صار صديقنا فسلام وكلام من شو قلت أقول لك أنت شنو منشور على المرابطات شنو بغداد بس لك قالي شو سموه فلان جهة وما أعرف شنو فقال لي لازم ها فمن ذي تماتين تبادلنا أرقام التليفونات ويمكن الوحيد اللي ما عنده مصلحة إنه فلان أقول لك أبويا بي فلان مرض يقول فلان شيء هاي عندنا واحد أماتين شيء يبني شيء يبني فلان مرض جهاز مال مدري شنو يريد اخر شيء تخلي بيت سكان ودريهم يعني البيت حتى يوميه شيك ابو يوميه شيك ابو
0: زين
1: والله
0: طيب اذا قبل 3 اشهر رجل قبل سنه امراه ولا تزال علاقتكم جيده الحمد لله الله يديمها
1: قبل الميلاد
0: وامين طيب تحياتي لك حبيبي مع السلامه هلا باي باي هلا ناخذ ويانا صديق الو
2: مرحبا سلطان
0: يا اهلا وسهلا
2: شلونك
0: الله يحفظك يسلمك من وياي
2: انمار
0: انمار اهلا وسهلا بك يا انمار
2: يا طارق انمار
0: طارق انمار
2: ايه
0: اوكي يا اهلا وسهلا
2: مارن عندك
0: لا صوتك تقطع مدى اسمع زين
2: اقول لك الاسم مارن عندك
0: مار من عندي ممكن مار ممكن لا ما اعرف ذكرني
2: انا معد معد معد يوم جديد
0: هاي اهلا وسهلا يا هلا ومرحبا هلا حبيبي شلون اخبارك طارق شلون امورك
2: اشتاق لك
0: الله يخليك يسلمك
2: انا خبرت على مو خالد عدنان
0: اي ايش بيه خالد اي
2: وخالد انت اخوي قال من قبل التاريخ صديق امامي
0: اي
2: اي هذا خالد هو ويا حامرابي يسلم لي ناع الفلفل الفاي
0: زين
2: يعني هسه يعني القدر المفروض القدر
0: ايه يفرقنا
2: واحد من عندنا
0: ايه
2: يا اخي حتى تسونامي صار بالعراق
0: زين يا هو الاقدم هو لو منتصر
2: شلون
0: هو يا هو الاقدم هو لو منتصر
2: لا خالد خالد أول مخالد أكبر من عندي يعني وأنا أكبر من منتصر إيه بس منتصر منتصر من 2007
0: إيه إذا منتصر بال 2007 خالد إيش قد 1900 وخشبة
2: لا ما أقول لك اقول لك من شال
0: شنو انتوا خالدين شنو ما دافتهم ديناصورات شو وايد احس بيه
2: ايوه بعد كروش وشيب
0: ما له خص
2: وقعد
0: ايه
2: والله حليب سباع بطل
0: كلهم مرن علينا
2: كلهم مرن وهذا بعد مسلب
0: وانت بعد بعد خالص صديقك ماكو هيك
2: اي شوف خلي مرات يعني اطلع مثلا ويا صديق اروج كتابه من الصبح لليل وهذه فعندي يوم واحد استراحه انت تعرف فاريد اطلع مثلا يعني عندي انا يعني مئات يعني بدون مبالغه الاصدقاء بس فعلا انا اول ما اريد اخابر على اثنين اخابر على خالد واخابر على منتصف وخالد يقول يلا بس مثل الظروف بس منتصر يلبسني بالليل
0: اي منتصر اي لا
2: فعنوان الصداقة عنوان عظيم
0: نعم صحيح والله
2: بس نصيحتي يعني نصيحتي لا تخلي الصديق فوق العائلة
0: هاي 100% هسه انت حكيت عن خالد وهو اقدم صديق هسه انا اريد اجدد صديق منه مش وقت
2: صديق؟
0: اي اجدد صديق يعني اخر صداقه سويتها اجدد صديق انت صادقته
2: ما عندي
0: شو ما عندك شو
2: ما عندي اجدد صديق ما عندي صديق جديد يعني عندي هيك شيء عابر هذا ما اقدر اعتبره
0: صديق لا لا
2: يعني
0: صح ما نحكي عن صديق وانا قلت حتى لو انتهت العلاقه مو مشكله بس انا احكي مثلا انه واحد صديق اخر واحد انا خضت تجربه ان يكون صديقي
2: ما عندي
0: ما عندك
2: عندي لا مو شيء يعني مو شيء صديق
0: زين اجدد اجدد واحد من القدامه
2: اجدد واحد من القدامه دكتور علي نيف
0: اوكي
2: هذا هذا من احنا وصغار
0: اي
2: هذا علاقتي بي صار لها 42 سنه
0: زين
2: بس انقطعت وتجددت قبل كم سنه
0: ايش عجب
2: هذا افترقنا بالإعدادية بمتوسطة إعدادية وظلينا مثلا بالسنة حسنة إن شاء الله هو طبيب أسنان أنا علم سياسية يعني اختلفنا بالكليات بعدين رجع الطائفية جمعتنا شلون جمعتنا الطائفية
0: هاي تو أول اثنين طائفية تجمعهم طائفية تفرق
2: طبعا صديقي يعني أخويا صديقي هو لأن أنا رادوا يقتلوني هو خلصني
0: أوكي
2: وهم فترة تعدوا علي أنا خلصت هذه شوية قوة يعني بس كعنوان صداقة يعني حقيقي صراحة يعني مثلا
0: هذا نعتبر أجدى الصديق اللي هو من يا سنة من سنة قلت لي رجعت علاقة
2: أجدى الصديق
0: أي أجدى الصديق هو يعتبر أجدى الصديق
2: أجدى الصديق أنا عندي بس يعني السبعة وراها ما كون الصداقة
0: ماكو أي خلصت
2: أي صراحة يعني صراحة
0: حلو حلو طالب
2: ليش يعني شانه بس اما مثلا الصديق اللي اني يعني كابني ويفرحني وما ادري منو هذا صاحب اسنان كابني وكابني يعني ياذيني يعني
0: من يدعى خالد
2: والله يعني كابني فاليوم لازم
0: والله هي
2: دعوة حملة إيمانية
0: والله هي صارت أكثر من مرة منتصر قال لي خالد قال لي بصراحة أنا حابة نلتقي إن شاء الله نرتبها وبإذن الله تشرف فيكم
2: أنا أولا يعني أهنيك سلطان أنت الإذاعي الوحيد اللي أسمعه
0: في دول عمرك يا حبيبي بالعكس الشرف
2: جديات والله
0: الله
2: الإذاعي الوحيد سمعه مثقف
0: الله يسلمك
2: خلوق
0: في دول عينك
2: كاريزما هادئ أدعو الله أن يوفقك
0: الله يسلمك التوفيق للجميع وأنت ما شاء الله
2: تحياتي وتقديري
0: إنجازك على الهواء ما شاء الله يشار إلى
2: بالشرف وكذا يدك خالد نتجاوبك وأرجوك يعني خليه
0: خالد يعني هذا أول طلب من طارق وطارق يعني هسه أنت صديق بس طارق زميل وصديق فما أقدر يعني هو لين دقع هو مناسب كان
2: دين أنت وديلوب طارق وديلوب
0: أي من شدة تحكي أنت ديلوك هو كان
2: اي
0: خالد اليوم خنقه خنقه والله ما اخليك تعبر الهوى
2: اي خلي
0: عمار اذا دق خالد لتجاوبه
2: يلا تحياتي
0: صدق اوكي طيب ناخذ اتصال اوكي تحياتي لك يلا شنو ماجد يعني شو ازعل وعاتب وانت عني سنين غايب صار وين ما صار بيه هذا ما راح اخليك ان شاء الله.

0: جميلة العزيزة سوسن، تحياتي إليك صديقتنا الجميلة. ناخذ ويانا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو
1: الغالي سلطان.
0: هلا علاوي،
1: شلون الحب؟
0: شلون الأمور؟
1: زوال قلبك.
0: قل لي شو وقت آخر صديق صادقته؟
1: القصر إن إحنا هو صداقة.
0: إحنا هواي سعلاوي زبون
1: ربع قرن
0: أكثر.
1: والله بالصراطين الغالي ماكو، هي النخبة اللي أنتوا اللي تعرفت عليها يعني واللي قبلكم كنت تعرفهم وبعد وراها ماكو.
0: ماكو صديق؟
1: يعني نحكي بمعنى صداقة يعني. حقيقي بس ما عرفت زماله حكم دوام أكثر من مكان نقلت. حياتي أكيادية بس ماكو. لا
0: أبد ماكو صديق؟
1: يعني ما
0: ممكن مثلا نقول الاستنتاج اللي هو اقرب اقدم صديق يمكن فراس، صح؟
1: فراس وعن طريقك.
0: أيه.
1: انت حضرتك اخويا
0: صديقي.
1: يعني تعرف يعني انه داخلين ببعض.
0: ايه طبعا
1: احنا كل شيء عن بعض،
0: احنا علاقتنا
1: يعني عائلية. هو صداقه
0: علاقتنا عبر العائلية يعني. الأبهات والأمهات يرسلون بينا ديفولت
1: يعني احنا كنا يعني احنا العلاقة ما نمشي لها صدق ابيض.
0: صدق اسود ابيض. اي بس ما تتذكر انه اخر صديق صادقته؟
1: يعني انا اقول لك مثلا صديق اللي حدا مستمر وياي من الاول ابتدائي.
0: أي.
1: يعني اخوي وما خير عنك يعني سيف العقيلي رئيس اتحاد التنس. يعني تخيل انا اصدقاء وعائليين من الاول ابتدائي لحد الان هسه عمرنا بالاربعينات.
0: هذا اقدم.
1: اي اي اي يعني اكو همين. بس انتم من بعض يعني جيل ذهبي جيل اخو صداقة اللي بيننا. لا صراحه ماكو يعني. يعني ما عندي احد وصلنا مرحله انه يعني نكون يعني اسرار بعض ويا بعض ندخل بيت بعض ونروح ونجي مجرد زملاء معرفه. يعني ارقام بيناتنا على قد العمل سلام التحيه. بس ما كله هسه يعني دورت واخويا هسه قبلي همين يقول انت ما تصنع. لا ماكو. يعني انتوا الخط الاول.
0: خط الصد
1: النخبه. يعني بعد
0: والله يا علاوي انت من الاصدقاء اللي انا حقيقه يعني كلش افتخر بيك وأحبك تدري كل زين. يعني يمكن علاقتي فيك تختلف تماما. أنت مختلف حتى عن البقية. يعني علاقتي فيك هيك في منطقة كلش حلوة ونظيفة ولله الحمد. يعني حتى عائليا وأنت يعني كنت جزء أيضا من فترة كلش طويلة من حياتي وكانت يعني جزء جيد هبين مو سيء.
1: إن
0: شاء الله يا رب الله يديمها علينا هذه العلاقة والصداقة. وأنت مفخرة يعني بصراحة والله.
1: حلوة قلبك هو بعد اللي حرقه بالسلاطين بعد هو يختمهن وراها ما ترى.
0: إيه بعد ما
1: أبد يعني.
0: طيب تحياتي لك علاوة حبيبي، شكرا جزيلا. ممنون، شكرا يا حبيبي. هلا بيك. خالد تريش تتصر والله ما تدخل تشرف اي يعني طارق حسب ايش كتب لك ابلع ابو وليد افترت عليك فرت جدا. ما راح تدخل والله يعني على الاقل تقدير اليوم هو مو يعني هو اليوم ما راح تفوت لان طلب من طارق الا طارق يقول لي اوكي ويخابرني يقول لي اوكي كيفك بعد. احب المشاكل هذه.

0: خلينا ناخذ ويانا
1: وجه التحية طبعا صديقي العزيز محمد رسول، تحياتي لك حبيبي.
0: شكلك لا تحرجني، بس اعتقد انا اعتقد ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو، مساء الخير.
0: مساء النور
2: استاذ سلطان، شو اخبارك؟
0: يا اهلا وسهلا بك، كل الهلا. من وياي؟
2: محمد علي من بغداد.
0: اهلا بك يا محمد. شو وقت اخر مره صادق الصديق؟
2: انا اخر يعني قبل 3 سنوات، ومتندم لان ما عرفت قبل اكثر من هاي المده.
0: يابا شلون؟
2: اي والله يعني عنده اصدقاء من الروضه يعني، والحمد لله انا موجودين، بس يعني علاقتي صارت يعني وياهم كلش بعيده.
0: زين،
2: مجرد سلام عليكم. وهاي شايف بالعيد دز لك صوره كل عام.
0: اي ما يسوى هاي مجامله، بدي اكرهها يا اخي. من شلون هاي ولا بها طعمه؟
2: جمعة مبارك. شنو طيب الله انفاسك.
0: طيب الله انفاسك، تحسك كافر انت مو ملحد.
2: والله ما
0: والله العظيم نزل لك جمعة مبارك.
2: ما عرف اللي عرفته اللي عرفته بهاي الفترة الأخيرة، يعني صراحة صدق أقول يعني أتمنى من الله لو عرفني بيه قبل هاي الفترة كلها.
0: لله الحمد.
2: أي والله، في الإنسان يعني الله يحفظه.
0: الله يحفظكم إن شاء الله، يحفظ صداقتكم على أقل تقدير.
2: صدم لي موقف هسه حاليا.
0: أي
2: المتصل قبل اللي هو صديق قال لك عارفك صار لي ربع قرن.
0: اي
2: صراحه تخيلتم ديناصورات.
0: لا ربع قرن، لين كان يعني كنا اثنين بنفس الروضه.
2: من قال لك ربع قرن؟ ربع قرن هو هاي بس ترجع لك 25 سنه عادي يعني.
0: لا لا لا، هو ربع قرن قصده من الروضه، يعني الروضه تقدر تدخلها عمرك 4 سنين، يعني انا 29 هسه. أيوه.
2: لا ترى انا هم 40 سنه عندي اسولف وياك، يعني مو صغير.
0: هي تكبير عاش عليه.
2: انا شايف.
0: انت شايف انا رجال بعدني صغير شنو قابل.
2: ايوه صار مبين عليك والله شباب. ان شاء الله شباب متجدد دائما.
0: ترى بالمناسبة حتى اذا تشوفني في تيك توك هذا الشيء بلحيتي ترى وراثة، يعني مو كبر.
2: انا هم انا هم وراثة.
0: ايوه
2: اقول لك الشيب نزل على صدري ابشرك.
0: ايه ما مو من الموضوع اخي ما عادي.
2: بس لا والله صراحة هاي الفترة لا احس نفسي راهق ما في
0: شيء. الله الله، يا احلى احلى فترة هاي.
2: يعني ويعني سبحان الله حياة ونشاط وحيوية والدنيا محترقة عند هاي الفترة. ما اعرف انا الولد سبب لان طاقه دائما ايجابيه عنده.
0: طبعا هو دائما شوف انت لما تزرع الطاقه الايجابيه بداخلك انت تقتنع انها طاقه ايجابيه، جسمك راح يتعلم على ان تكون دائما انت عندك طاقه.
2: اي اي يعني ما يخلي روزه عندي ابد من
0: نفسي.
2: مع
0: هي
2: خربانه
0: دخل روح. أيه
2: أطلع. أيه. اطلع روح وين من هذا النوع. اربيل يلا اربيل ماكو خله خابر. لا يلا اربيل، لا تقول خابر.
0: اوكي
2: والله
0: صدقتك. ايش درايتك هاي؟
2: بعد
0: ذلك
2: واحد يعني
0: شفت اشتكرا
2: من عنده.
0: والله ما ادري هي هاي افضل شيء افضل.
2: وفيات مثلا اقف فايت وقت
0: شفت باوع العد هي يعني ملتمة صح.
2: هو واقف عشان انطبق.
0: ايوه واقف عشان انطبق بالضبط.
2: هو معنا متراهمين قلت له انت بعد خلاص.
0: الله يديمها عليكم ان شاء الله.
2: قاموسك انتهى الموضوع الزواج.
0: ها فضت راحت.
2: يريد ابوك يريد
0: ابوهم حق طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا. هلا مرحبا. وجه تحيه طبعا للزميله الجميله عبير بياتي. تقول انت اخر صديق اني منو عبير؟ عبير يقول عمار يقول مني عبير طبعا بالزراء خلي بالك. تقول انت اخر صديق، تقول ما عرفنا. والله ما ادري انا ما عرفنا. خليك صداقه حلوه. صعد الكوليسترول عنده هسه والله. طارق انا اخذت حكايه بعد ما اقدر. مصطفى الحب استاذ سلطان، انت الحب حبيبي، يا هلا مرحبا. زين يحيى العدل.

0: عبير دزت لك مسج تقول اطلع بالليل وبوع على السماء وتعرف من عبير. يقول عجاج يعني تراب انتي هو يقول اوكي انا دا احاول اهدي النفوس والله العظيم. يقول انا بعد دخان اسود هاي ما انا عبير زت لو حاجه ذيك احسن اني. طيب سؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول شو وقت اخر مره كان عندك صديق او شو وقت اخر صديق صادقته او كذا كان فتاة او يعني اذا كان بنية او ولد. ارقام الهواتف للمشاركة 0780211415 و0780211617. بامكانكم الاتصال على الواتساب 0720111415 الموجودين على التيك توك. رجان شوية لتفاعلكم اكثر وتحياتي لكم طبعا. يعني مو كلش تحياتي بس تحياتي. يعني مو كلش مقتنع بكم يعني. طيب أسمع خلال الإجابات اللي صارت يعني حقيقة حلوة. إحنا بس نمشي نفهم السؤال مو أقدم مو أكثر مو أقوى لا آخر صديق صادقته.
1: في حد يزعل من أخوه؟ في حد يزعل من دمه يا بل؟

طيب عندنا ما ادري مني هاي الحساب مغلق كاتبه اخر صديقه بال2003 قبل 23 سنه الهوايه اذا واحد يشوف صديق شنو ما لا حتش قد كان عمرك عمرك والله ما ادري اذا اخر صديق قبل بال2003 ارقام الهواتف للمشاركه 0780211115 وصفر سبعة ثمانية صفر اثنين واحد واحد ستة واحد واحد سبعة وعلى الواتساب 0720111115 هذه أرقام الهواتف المشاركة ويانا في حلقتنا لهذا اليوم. سؤال يقول شو وقت آخر مرة

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلونك حبيبي؟
0: يحفظك يسلمك حبيبك. نبي من وياي؟
1: وياك قصي.
0: قصي يا اهلا. يلا قصي. شو وقت اخر صديق؟
1: والله صراحة انا يعني قليل اصادق.
0: ايه.
1: اخر صديق من شنت يعني بايام الكلية يعني بال 2014.
0: ايه.
1: وطبعا صديق يعني كان لي علي مناس يعني. بس تفاجئت قبل تقريبا شهرين هيك ثلاثه زعل على سبب تافه يعني صار له يعني تقريبا اربع اشهر صار له اربع اشهر زعلان.
0: يابه شنو السبب؟
1: اي والله. ها
0: شنو السبب؟
1: السبب انه اكو جماعه هو ما يحكي وياهم يعني ما يعني
0: طيب.
1: بس انا مثلا مو معناه انه اذا هو مثلا اكو جماعه مثلا هم اصدقائي ما يحكي وياهم.
0: اي
1: يعني هو يريد انه ما دام هو ما يحكي وياهم لازم اني هم ما احكي وياهم.
0: ها
1: اي والله
0: زين.
1: فخابرني قال لي انا منتظره. قلت له والله انا ويت جماعه هنا عندي. قال لي العاد خوش اوكي يلا باي باي.
0: ايه.
1: والباي باي ليومك.
0: كذب.
1: اي والله
0: ما حاولت تحكي وياه ساعه.
1: حاولت خابرت اخوه.
0: ايه.
1: يعني قلت له يا ابو ترى سبب تافه يعني هذا ما يسوي.
0: ايه.
1: قال لا ما اعرف شنو انتم اصدقاء وانتم اخوه واكثر من اخوه انا احكي وياه. ماكو مرتين ثلاثه بعد انا عرفت.
0: اي خليه يهدى يجوز هو بس موقفه يعني شويه اوفر
1: يعني ما يعني هاي ما كانت عنده هاي الامور بس شو هاي فجاه هيك صارت عنده
0: خاف كبر.
1: والله هو كبر.
0: كبر صار يتنحس مثلا
1: يمكن. والله
0: ما خابر اشوف شنو روح لي على مكان وهاي عزمه تضيع السالفه بما انه
1: والله خابرت دقيت علي انا مو مرات اتهم يعني تقول شنو يعني انا قابل اتوسل بي
0: بس لا هي ما يعني دائما هاي الاشياء. هسه اليوم انا مثلا عندي مجموعه اصدقاء وعندي مجموعه ثانيه وعندي مجموعه ثالثه ورابعه كنا عندنا مجموعات فبالتالي اذا صار خلاف ما بين مجموعتين هذا الموضوع ما يخصني انا يخص يعني اذا ما كان يمسني فهو ما يخصني يعني ممكن وجهه نظر وخلاص واحد يطلع يروح ويجي وعاد.
1: وانت المشكله انت الصديق يعني ترى الصديق يعني انا احكي له
0: ايه.
1: قليلين ما عنده يعني
0: لا
1: ماكو واحد عنده فد 20 صديق مستحيل.
0: لا ماكو شنو
1: يعني جوز اثنين ثلاثه ولا صدق اصدقاء
0: قريبين ايه.
1: يعني اني والله يمكن احكي لك يعني اني المواقف اللي مسوي لها انا ما اريد اقول لك اني واني
0: لا صدق ما تنحسب ايه.
1: يعني مواقف وياي هو هم حلوه
0: ايه.
1: بس المواقف اللي احكي فيها انت تقول لي لا كذب ما معقول هيك
0: ايه. ايه.
1: والله يعني تخيل مره من المرات اكو عنده شغله هيك بسيطه يعني طلب انه يسافر يعني لغير دوله
0: ايه.
1: أني يعني قلت له ما مشكلة أني أروح وياك يعني أنا ما عندي شيء يعني بذيك الدولة وهي مو دولة سياحية على مود حتى تقول
0: ايه.
1: رحت على مودة والله.
0: وين رايح للصومال؟
1: لا والله للسعودية للدمام. هسه لو للسعودية لنشسمه
0: هسه مكة جدة
1: لا والله للدمام عنده شغلة يعني
0: زين.
1: وظليت في الدمام اسبوع وكل شيء مر بيها حصلنا
0: حجي
1: لا خضار لا في شيء صار على مودة لأنه أهله ما راح وياه وصار هو بموقف قلت له والله انا اروح وياك ولا يصير خلاص كله طيب يعني
0: حلو حلو.
1: وغيرها مواقف هوايه شو ما اعرف يعني
0: فجاه خالف تتحلحل الامور تتحلحل انا اقول لك
1: يلا العب ان
0: شاء الله خير. تحياتي لك يا حبيبي
1: حبيبي الغالي اشكرك اشكرك على الاستماع.
0: وسام كاتب صايرين نتخشمر بسرعه والله ما ادري المخرج مهند الزرقاني تحياتي لك هلا مرحبا دمتم مبدعين تسلم يا حبيبي شكرا جزيلا. هسه شنو اتصال. الو
2: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله
2: حياكم الله
0: كل الهلا
2: سلطان
0: الله يحفظك. من وياي
2: بصراحه ابو هاجر.
0: ابو هاجر
2: خلي الاسم الله يسلمك.
0: هلا حبيبي.
2: صار لي متابعك يومين فحقيقه عجبني اللقب مال السلاطين.
0: الله يخليك.
2: اقول لك ابو السلاطين ربي يحفظك
0: فجول عينك يا ورد
2: حقيقه على لقائك على مداخلتك على ردودك
0: الله يسلمك
2: حقيقة تخلي الإنسان يستمتع. أنا حقيقة أن أطلع من العمل لحد ما أوصل لمكان سكني استملك
0: قد المسافة
2: اليوم. مسافة تقريبا من الشارع الكبير للكرادة
0: حلوات
2: يعني هاي ما أحس بالإزمان
0: بيها تلحق لك على فد خمس ست اتصالات.
2: حقيقة اليوم الموضوع جدا مؤلم.
0: الله يخليك. ليش
2: إلي طبعا
0: ليش
2: نسبة إلي طبعاً أنا أتكلم والدمعة تغرب عيني صراحة لأن هذا الموضوع كل شيء أذيني
0: ليش يأذيك؟
2: أنا بصراحة آخر صديق تقريبا ب96.
0: أوف.
2: أيوة. فما لقيت صديق صاحب صدوق يعني.
0: شلون انتهت العلاقة؟
2: شال من منطقتنا للنجف. ما قدرت أصادق بعد الصراحة.
0: من 96 لحد هسه؟
2: أي أيوة والله. الأصدقاء كلهم يعني حسب المصلحة بتنتهي وألقى يعني أكبر. يعني إنسان حقيقة دوني بصراحة، ولو هاي الكلمة مسيرة منطقة.
0: لا.
2: للأسف الشديد فما ظلت يعني الثقة عندما تعبان. يعني شوفنا حتى أفتقد هذا الموضوع. بصراحة أنا ما قدرت أتكلم باسمي لأن بصراحة يعني.
0: زين يعني ما حاولت تخوض تجربة تشوف منو ممكن
2: يعني
0: قريب من أفكارك من تفاصيلك من 96 لحد هسه؟ هواي
2: شو يعني بصراحة تأذى انصدم يعني كل صديق يصادقني يعني سبحان الله يطلع على فتشي يعني
0: تحس الخلل ممكن اختياراتك غلط
2: ما أعرف يعني يعني أقرأ القلوب شلون
0: ما تنقرأ الله سبحانه وتعالى
2: يعني اختياراتك خطأ إذا أنا الخلل بيه مو بيه بصراحة
0: هو مو مثلا هسه شوف هسه احنا بنختار اليوم انا اليوم اجي على ابو هاجر اقول هذا راح يكون صديقي هسه اكو معايير عندي تثبت انه هذا او ترشح ان يكون صديقي معايير عندي اني طبعا هي اللي عندي ممكن مو عند ابو هاجر عادي فبالتالي اكو لازم فالتفصيله عندي بيها خطا معين تجذب لي دول الاشخاص اللي يطلعون خطا
2: ما قدرت يعني بصراحه ايوه أنا أشكرك جدا ما أقدر أكمل شكرا جزيلا
0: شكرا جزيلا لك تسلم يا حبيبي الله يحفظك إن شاء الله الحقيقة وموضوع حقيقة هذا مؤذي يعني شوفوا هذا موضوع معايير إلى أن يكون أنت صديقك يعني أنا مثلا كان عندي صديق بصراحة يعني توفاه الله إلى رحمة الله وعمل أصدقاء كلش أحبهم أنا يعني شخص مبدع رائع إنسان جميل تخيل فارق العمر بيني وبينه 9 سنين أكبر مني هو 9 سنين ماكو ربط بتفاصيل حياتي وحياته ماكو ربط أنا رجال إعلامي أشتغل وأعمل في هذا المجال هو رجال تاجر ويعمل في مجال آخر هو يعني لله الحمد كنا يعني إحنا كنا من الأشخاص اللي ملتزمين دينيا لكن هو التزامه كلش عالي رايح 3 مرات للحج كل سنة يروح للعمرة طبعا يعني هي مو حلوة هاي السالفة إحنا من طائفتي مختلفة أفكار مختلفة بيئة ماكو شيء ربط بيني وبينه يعني بالجو العام فاهمين نلتقي في جانب واحد والله العظيم ترى مو مفاخرة يعني أنا الرجل هذا يعني حتى بالسوشيال ميديا حشيت عنه مرتين بحساباتي أذاني يعني هذا الرجل لما توفى أذاني وأعتقد أنا لو مثلاً صاير فيه شيء هو مشان تأذى فهذا اللقاء بيني وبينه هو فقط إنساني ما جيت أعرفه طبعاً فبالتالي طبعاً هو هذا بالمناسبة الرجل هذا صعب المراس يا أبو محمد صعب المراس مو كل واحد صديقه يعني مو كل واحد يكون صديقه مو أبداً يعني شخص لما يجي ذكرني هسه ماجد لما يجي ينصحك يا أخي فد يعني مضوج والله العظيم فد يوم حكالي على سالفة قاعدين أنا يا جابها قصة وطبعاً سوالفة تخبل جابها قصة منها وطبعاً يحب الحياة جابها قصة منها فقال لي هو صح لي أس قال لي أس يعني ليش ما تسوي فلان سالفة فما بوعت علي هيجي قلت له أنا ما أحب واحد يسولف بي يعني يسولف وياه على هذا الموضوع قلت له والله بس خلاص أسمع وجهة نظرك قال لي فلان شو حكاها هاي قال لي بس بكيفك قلت له ما مقتنع هسه قال لي اوكي ما يضل يلح ومثلا ما تحكي سالفه ما يقول لك مثلا هاي لا غلطان انت مو هيجي لا ماكو هيجي يسمعك عادي وضع طبيعي فبالتالي ليس هنالك ثوابت بالصداقات ابدا طبعا كنا احنا جروب كبير ماجد مؤيد حياتنا لهم سيف هواي احنا كل واحد مطي فد ميزه بال بال بال بالصداقه مالته سواء شو دائما وياه دائما احنا يوميا يعني تخيل واحد انا دائما احكي هاي السالفه شخص هسه انت بقول لك سالفه شخص تقعد وياه مو أقل يوميا، مو أقل من 5 ساعات يوميا لمدة 3 سنوات. يعني يوميا شنو يوميا؟ يعني جمعة أحد صبح سبت عيد ما أدري ما كوي. 3 سنوات يوميا تقعد مو أقل من 5 ساعات تستمتع. يعني أنا أعتبرها هاي واحدة من يعني الأشياء الفلتة بالحياة، أنه صديق عندك 3 سنوات تقعد وياه يوميا 5 ساعات ما تمله بشكل يومي ماكو هيك. يعني هسه أنا أقعد بالبيت إذا يوميا أقعد لي 5 ساعات بالبيت أمل البيت، بيتي هو سيارتي ما أملها يعني ما أتمل. فتبدل مثلا تروح مدرون بات بس هيك. فهذا أعتقد أني معايير صداقة جدا رائعة. علي كاتب الله يرحمه الله يسلمك محمد كلامك صحيح، مو سهل تلقى صديق حقيقي. بالضبط طبعا صديق حقيقي. شوف هاد يوم اجي علي ولا صديقنا خير حتى نطلع فاصل، مو عندنا فاصل احنا، اجي علي ولا صديقنا قال حجي محتاج مبلغ هالقد قد تداهيني، والله صديقنا هو قال لا انا ما احب اداين صديق لين تخرب صداقتنا، اني راح اعطيك اياها هديه. طبعا مبلغ مو كبير يعني، لا كبير ولا صغير، ما كان وقت يمكن 10 أو 15 قش فجي. قال راح اعطيك اياها هديه ويوم من الايام اهديني اعود الرقم او اكثر منه او اقل منه بكيفك، بس راح اعطيك اياها هديه، بس ما يعتبر هذا طلب بيني وبينك مالي. شلون ليش؟ قال لي من اعطيك من ادينك راح تخرب صداقتنا، واعتبراني بقبالي دين وانت تقول اني يطلبني، فخلنا اعتبرها هديه، اعتبرها من عندي. شلون انا جاي لبيتك وجايب لك هديه اعطيك هذا المبلغ؟ طاهيه وطاهيه. وفي اليوم هي صارت الامور، قال في حال صارت التفاصيل محل الموهوب. طبعا ويؤذيني ان اقول نار خلف رماد للاسف. ناخذ فاصل نرجع.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يبارك لإقليم كردستان توحيد تشكيلات البيشمركة. البرلمان يوصي بإعادة النظر بقرار زيادة أسعار المشتقات النفطية ووضع خطة لمنع أزمات الوقود. رئاسة إقليم كردستان: قوات التحالف الدولي لن تبقى بعد يوم 30 من أيلول الحالي. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيطرح رؤية العراق بشأن أمن المنطقة واقتصادها أمام الأمم المتحدة. النقل تطلق الحزمة الأولى من إجراءات تسهيل دخول المسافرين إلى مطار بغداد. النزاهة تكشف شبكة أخفت ملكية 170 عقارا في بابل وبغداد بقيمة عشرات المليارات. التربية تقرر منح امتحان تعويضي للمتغيبين عن الدور الثاني من الصفوف غير المنتهية. يرى الله يصل إلى قطع عمليات غرب مينا وعلى رأس وفد عسكري رفيع. الرئيس الإيراني: العدو يسعى لقطع جميع الطرق على إيران لدفعها للاستسلام. طقس العراق: تصاعد الغبار وتباين في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه

طيب مستمعينا طبعا رجعنا وياكم في حلقتنا اليوم، وسؤال الحلقة يقول ايش وقت آخر مرة صادقتي صديقة أو صادقت صديق؟ ايش وقت آخر مرة صادق الصديق أو صادقتي صديقة أو صادقتي صديق أو صادق الصديقة؟ يعني للثانية. وهذا السؤال لأنه صديق حقيقي من الممكن انتهت هاي الصداقة عادي، بس بالتالي ايش وقت آخر مرة؟ أرقام الهواتف للمشاركة 07-8-02-11-4-1-5 و 07-8-02-11-6-1-1-7. أشرب نسكافيه شوية. إيش بيها بالخمسة؟ ديش شنو دوكو سدة؟ نهاية رقم 55. منو هذا رقم 55 هذا؟ المهم، وبإمكانكم الاتصال على الواتساب على 07-0-1-1-4-1-5. هذه أرقام الهواتف حتى تشاركون ونسمع صوتكم الجميل، مو كل الجميل بس نسمع عادي، مشكلة.

0: عليكم السلام. وسام شنو اسم حساباتك على انستغرام؟ انستا او الفيس؟ فيس ما عندي. انستغرام سلطان عادي الاعلام سلطان. ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مرحبا.
0: اهلا.
1: هلا سلطان.
0: يا هلا مرحبا. انا وسهلا.
1: اخباركم؟
0: شلون اخبارك انتي؟
1: الحمد لله تمام.
0: يا اهلا وسهلا.
1: استجابة لطلبات المستمعين.
0: نعم.
1: حسام ما اعرف منو قال تصلي بهالوقت راح تصل. يلا
0: الحمد لله وشكرا زين. هسه احنا بس الحياه احلى.
1: لا جد انا سمعتك قلت انه البنات مو ناجحين بالتكوين الصداقات.
0: نعم.
1: فأنا ما تبقي هاي النقطة، بالعكس البنات كل علم النفس يقول إنه البنات أكثر مهارة بتكوين العلاقات. بس حسب خبرتي إحنا زي ما يقولون يسوي فلتريشن، إنه أنت تختار بعدين تختار من اللي تستمر وياهم بعد ما تعرف حجم التوافق بينك وبين. يعني احنا بسهوله نبدا علاقات صداقه.
0: نعم.
1: بس من الاستمراريه يحكمها انه تقاربك ويا يعني شخصيه الطرف الاخر. فهذه شو اسمه، بس بشكل عام همتين. نعم. كتب علم النفس تقول انه كل انسان اكو من يعني أقصى شيء يقدر يكونون مقربين إلى 5 أصدقاء، الباقي علاقات يعني عامة.
0: نعم.
1: وكجواب على سؤالك، آخر صداقة كونتها في فبراير اللي فات.
0: أي.
1: وكانت بنت صينية، فهي قالت إنه أنا ما عندي أصدقاء يعني هذا البارت بحياتي مسينك. فأني يعني حاولت أكون لطيفة، قلت إنه خطيئة. حرام ما عندها صح.
0: بالضبط.
1: فبعدين إنه حسيت إنه بين شخصياتنا تقارب. أي. والحمد لله علاقاتنا استمرت. في حين في نفس الفترة مثلاً شخصية ثانية ما شفت يعني التزام لا بالوقت أو مثلاً ماكو توافق بالشخصيات، ما قدرت أكمل. يعني بقت بيناتنا تواصل بس مو مثل الشخصية الأولى، رغم اثنيناتهم نفس الفترة. فمرات الإنسان هو يحكمك إنه إذا تستمر وياه ده هو ممكن يكون صديق حقيقي.
0: نعم.
1: فهذا جوابي.
0: زين ليش ما قلتي لها كان ممكن ساعدتكم بالموضوع يعني أنا أكون صديقة لها يعني صديقاتي
1: بعد المسافات هذه عاد كبير.
0: الله شو بيصير بشين العفو؟
1: المسافات عائق يصير كبير يعني هسه أنا صديقتي المقربة كلش تبعد عني 4 ساعات طيران. هذه كلش صعب، بس نبقى احنا أصدقاء حقيقيين، هي أفضل شخص بحياتي.
0: صحيح.
1: بس المسافة يعني أنت مرات تريد شخص رأسا تقعد وياه يعني.
0: أيوة. مرات تحتاج تريد هسه تقعد وياه
1: مو فمضطر تكون علاقات أقرب.
0: تسوي لي فيزا. تسوي فيزا خلينا نقعد ما
1: لما يصير أبويا ترامب.
0: لا ما تبغى عادي قولهم قرايبي من بعيد عادي ما كبر. إيه
1: ماشي سلطان شكرا.
0: خلصت معاي المشاركة؟
1: إيه
0: للأسف اللحظات الحلوة دائما تنتهي بسرعة.
1: ماشي شكرا.
0: مع السلامة. الله يرضى. الله يرضى.
2: That you settle down, that you
0: I said, you will always have.

0: تخيل. ناخذ معنا اتصال. الو الو
1: الو
0: الو
1: الو ليل.
0: اي تفضل.
1: ممكن هذه السرير.
0: يعني منير يعني انا احبك بس هاي وحده من اللحظات اللي يعني جميله بصراحه.
1: والله العظيم انا صحتين انا احكي لك هاي اللحظات. بالقران يعني فرحان يعني انا دا اسمع وفرحان.
0: اي مبتسم مثلي.
1: مو مبتسم متحمس. اه انا اللي راح يصير بعدين.
0: إذا
1: أمريكا
0: والأمور
1: طيبة إن شاء الله.
0: أقول لك هسا تمو راح أخذني وياك من هناك بالكتا أقدر أروح لهم يعني أروح لأمريكا أشوفها كبلد يعني حقيقة مزايرة.
1: ليش؟ قريبة على أمريكا؟
0: مو قريبة لا أصلاً هاي بمكان وهاي بمكان بس يعني بالكتا الله يسهل. لا لا
1: والله
0: لا نخليها على المشروع اللي اتفقنا عليه من ذاك المشروع أفضل أحسن ذاك.
1: أفضل
0: إيه ذاك أفضل إيه إيه ذاك
1: إيه. ايه افضل بهاي؟
0: اي طبعا شنو؟ طيب منير شو وقت اخر مره او اخر صديق تعرفت عليه؟
1: والله اخر صديق ابو سلاطين ما عندي اخر صديق.
0: اخر واحد؟
1: والله بصراحه يعني ذاك بكوني يعني اخر واحد.
0: شنو؟
1: الثاني اول يعني الصديق اللي مستمر وياي لحد الان يعني فتره اطول فتره.
0: اي
1: هو اخوي الصديق المهيج الجبوري.
0: اي
1: من الاول متوسط.
0: اي
1: لحد هسه ابو سلاطين.
0: هو هم دكتور؟
1: لا لا دكتور
0: اوكي.
1: اي بس يعني هو عكس منهج حياتي تماما.
0: والله
1: اي
0: زين. وصديقك؟
1: صديقي لان يعني عندنا جروب مصور يعني والله
0: زين. يعني بس ما تتذكر انت اخر صديق اخر صديق واحد يعني مر بحياتك وصار صديقك؟
1: صديق هو سلطان.
0: الله
1: والله العظيم
0: الله. هاي ها
1: اخوي وحبيبي.
0: هاي هم جزء من اللحظات الحلوه اللي تروح بسرعه
1: طبعا. يعني مسامات البقيه تو السلاطين يعني توارد خواطر بيناتنا.
0: اي والله هواي توارد خواطر خصوصا
1: لغة القلب لغة العيون. أيه. يعني
0: لغة شنو عفو؟ اي اي بالمناسبة اي قاعدة وقاعد لا حد يباوع على عيوننا لاني ما ادري
1: تنزل في الرواية
0: اي رفي اي
1: هاي طبعا عقائنا هنا بالصلاة.
0: اي والله صدق هي هاي انه باوع عليك بعينك يعرف شنو الفيلم
1: قبل.
0: اي قبل اي والوحيد اللي ما يتعب لي ما اكتب له بالواتساب انت. والله لا ذاك اكتب له بالواتساب ها شون ميني ها مو اي لا هذا قبل يعني استلم
1: شغلته بالقلب.
0: الله اكبر يا قلبك
1: يا
0: انت. اي والله اي مهم
1: هاي الحسره مو عليه على النور مو
0: عليه. لا حتى مو على النور على شو كنت تاخذ الاجازه والروح
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: ارد اشكي لك من نروح هناك ارد اشتكي لك ارد اطلع اللي بقلبي.
1: والله ولا خليك تشتكي اللي بقلبك بقلبي.
0: طيب تحياتي لك حبيبي.
1: حبيبي حبيبي
0: شكرا جزيلا تسلم يا حبيبي مع السلامه. هلا حيدر كاسب لازم تقوون الاشاره مال الاذاعه لان عندي ضعيفه بالراديو. انت وين حتى ضعيفه عندك؟ بس معقوله معقوله. اتصال. الو
2: الو.
0: نعم
2: شلونك الحبيب؟
0: يا هلا الكبير الرائع المحامي الخطر ابراهيم بيضاني.
2: الله يحفظك يسلمك. شو اخبارك؟
0: شلون الاخبار ابراهيم؟ ذاك يوم تقدر تشوف السالفه
2: وهي
0: يا اخي عندي تقريبا فوق الثمان اصدقاء محامين.
2: يا ستار ربك.
0: والله العظيم اصدقاء يعني اصدقاء
2: بس حتكون بالزين مو بالمشاكل.
0: لا لا بالزين بالزين ما لا الحمد لله. بس تخيلت هيك يعني قلت هسه هاي عندي هالقد محامين يعني هسه هي صدفه
2: مش تيم كامل جروب
0: مشكله جروب يعني جروب. الله لا يعوزنا ان شاء الله.

0: الله. بس
1: ان شاء الله بس بالخير
0: بالخير ان شاء الله يا رب طبعا باذن الله تعالى. بس ما شاء الله وكلكم يعني عتاوله مو هيجي.
1: الله يحفظك ويبارك فيك.
0: عجز اسوي اسوي لي سالفه يكلمكم يصير فريق محامين
1: ان شاء الله. شلون
0: اخبارك انت؟ الله يخليك.
1: اللحظات الحلوه ليش تخرب بسرعه؟ لو انت تسال انتهت المشاركه.
0: اي بشفت اول مره نسال.
1: يعني ما شاء الله كلها صاف. لو تضحك على ما اعرف ليش تضحك.
0: ما اعرف ايه كلها مشاركتني.
1: اجواء حلوه
0: كلها مشاركتني. الم اللحظات الاخيره والله العظيم.
1: الله يكون في عونك.
0: الحمد لله الحمد لله. يا الدنيا يجي والله بعد. طيب شو وقت اخر
1: نفسيه حقيقه؟ اي العفو انا اقطع كلامك بخير. يعني متوجه وضغط عمل ورايح للمكتب ومشنج بس فتحت الراديو.
0: اي
1: يعني سبحان الله تلقائيا تضحك وتتفاعل الموضوع بدون ما تدري انت تتصل.
0: جيت باللحظات السعيده انت.
1: والله ما حظكم السيد المخرج رجع واتصل بي. اكيد
0: ما مو لين دقيت عند باو عليك دقيت كل شيء هوايته يعني ضغط يصير عند الاتصالات.
1: غير شاركك باللحظات
0: جل اللحظات الحلوه. الله اكبر والله. شو تسوي
1: انا ظل بنفسي البارحه الفيديو مال الفقرات كان الحج بصفه ما قدرت تقابر.
0: اي مال
1: الفيديو مال الفقرات اللي تتوزعون فيعني اعتبرون اخوكم الصغير وخذوني معاكم.
0: لا خيت انت اخونه هسه في اليوم ادزلك يعني.
1: ان شاء الله ان شاء الله حبيبي.
0: شو وقت اخر مره صادق الصديق؟
1: والله استاذ موضوع الصداقه شويه عندي صحب يعني. انا بالفترات الاخيره يعني كنت حدي مع اغلب اصدقائي ويعني كنت نوعا ما قاسي يعني اغلب اوقاتهم ملتهين وانا ملتهي. فحتى عندنا جروب معين راسا غادرت الجروب. عندهم التزامات. اي والله عندهم التزامات. فيعني شويه قمت اختار الصديق بعنايه على الدخله سونار وكذا.
0: طيب
1: بس اغلب وقتنا يعني مشغولين بالالتزام وكمهنه محاماه يعني صعب ان يكون عندك وقت وتطلع. فاذا عندك وقت فهو يكون اولى لعائلتك لاطفالك هذا يعني فترات متباعده تشوف صديق. فشويه يعني موضوع الصداقه اكو مثل ما يقول واحد لازم يختار بعناية يعني هذا صديق مو يعني علاقة عابرة وكذا وهذا. وبعض الأصدقاء يكونوا مثابة الأخوة. فإحنا نقول يعني دائما يختار الإنسان لازم تختاره بعناية. فالصداقة شوية عندي هالأيام يعني مثل ما يقول تحفظات.
0: بس بالتالي أنت ما تتذكر آخر صديق شو وقت؟
1: لا والله ما أتذكر يعني. بس قلت لك مجموعة وأصدقائنا وإخواننا اللي كون يعني مواعيد ما جات تترتب. هم عندهم ما التزامات.
0: شوف هي كثرة الالتزامات اللي تكون أما من خلال عمل أو من خلال مرات يعني الإنسان ترى ما عنده يعني ما عنده شيء التزام شغل بس بالتالي هو ملتزم وينه بس يريد شوي هيك يهدأ يسكت. يعني أنا تجيني لحظات مرات أريد أسكت ما يعني ما أريد أحكي أحد أصفن هيك أرتب أفكاري أسوي.
1: بنفس الوقت مرات من تقعد ويا أصدقائك أيضا تفرغ ضغط العمل
0: طبعا
1: ترتاح نفسيا كأنهم سافر يعني تغيير جو.
0: بالضبط.
1: هذا هم يعني بين فترات وفترة هم أعتبرها يعني جلسة علاجية.
0: صحيح.
1: شو البرنامج حضرتك كل ما نفوج نسمع صوتك الحلو
0: حبيبي أنت
1: والفضاء الواسع اللي حضرتك ولو ما أريد أطل عليك بس الباحة تكلمت كلام عن القطاع الخاص.
0: نعم.
1: سبحان الله أنت متحدث عن همومهم ومشاكلهم اللي القطاع الخاص يعاني معاناته. ماكو حتى قانون عمل للأسف يعني ما جاي ينصفهم بصورة كاملة يعني مظلومين.
0: أيوة
1: القطاع الخاص
0: بس أنا
1: يعني أصبحت الشركة عفوا أصبحت الرأسمالية هي اللي تقود يعني أصبحت مزاجيات مدير ما يعجبه موظف بطله وقضى على عائلته وعلى مستقبله يعني.
0: صحيح.
1: فلازم دورات السلطات الحكومية تكون لها دور تكون لها قانون العمل رقابة كذا يكون جهة فد رقابية تصنون بها يا فلان شركة كذا يكون إلى سند بالقطاع الخاص.
0: بالضبط.
1: ولا نريد نغير الموضوع بس هذا موضوع
0: لا وهذا مهم بالمناسبة. أنا حكيت البارحة حتى عن تجربة في يعني تجربتي بالبلد الثاني عندهم إذا إذا إذا صار شيء وخابر على وزارة العمل أوف شو يصير يعني المؤسسة حقيقة تخاف من وزارة العمل في حال يعني قامت بعمل معين باتجاه العامل اللي عندها اللي يرتبط. ولذلك مثلا اللي جاءوا الى سالفه انه قام ما يسوون عقود وياه فرضت وزاره العمل لا عرفت يعني مو هذا طبعا لما الجهه الرقابيه تعرف كل زواغير او المخارج الخاصه بالمؤسسات تبدي تتابعها قاموا يسوون زيارات مفاجئة، الكل يطلبون من الإدارة اعطيني كل العقود اللي عندك ويطابق بالأسماء الموجودة ضمن الكادر، اللي ما عنده نعم. تغرم المؤسسة تقريبا حوالي $5,000 على الشخص، وعن كل شهر تقريبا حوالي $1,500 15 ورقة كل شهر. هو شقد باقي يعني قصير نعم. تشقد صالك مثلا 6 شهر أولا أو بالوجه هاي 5,000 6 شهر أضربها نعم. في 1,500 يطلع عن تقريبا حوالي $7,500 $7,500 أو 9,000 سوري
1: يكسر الظهر هذا
0: يكسر الظهر ولازم تدفع عن هسه وإلا تغلق المؤسسة. فتضطر نعم. المؤسسة أنه حتى سالفة كانت ما تسوي عقود قامت تسوي عقود وتكتب بيها وفي يعني في التفاصيل. فلذلك كان اللي يعمل في القطاع الخاص يشعر بالأمان عالي. هسه وينكم يعني هسه إذا صار واحد في مؤسسة معينة وبطله يروح لوزارة العمل سبب ما تطلع وزارة العمل بما هاي جزء محسوبية المنسوبية الصير ما تعرف
1: نعم. ما يشعر أنا والله يجوني واي للمكتب خطية شركات وهذا يعني من خلال منبركم يجيبه أي أبو شركة يكتب لي وكالة على نفسك هذا خطأ قانوني لا يغتفر. على شنو أنت سوي لك كمبيالة 50 مليون سوي كمبيالة في الأمانة على نفسك
0: مثلا إيه بالضبط
1: وهذا بعد بأي شيء يملأ عليه صار عقد من عقود الإذعان يعني شنو اللي يشترط عليه
0: طبعا
1: وعدة عليكم بيالة
0: صحيح. أنا أشكرك كبير بيضاني تحياتي لك يا حبيبي شكرا جزيلا هلا بك أستاذ إبراهيم.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله، اهلين.
1: شلونك يا الحبيب؟
0: يا هلا ومرحبا.
1: منو ياك؟ عمار كامل او منو؟
0: عمار
1: كامل مجاز.
0: عمار
1: ابو علي، شو اخبار؟ صحته عافيته ان شاء الله
0: بخير. زين، هو يقول ما يسالون علي، يعني عندما اخذ عليكم.
1: ليش ما اسال علي؟ والله دائما اسال علي، بس اكو واحد هذا ذيك الصفحه هو يعني هو اللي
0: ذاك السوسه،
1: هو سوسه درجه
0: ذاك السوسه شويه. اي عدي ايش تسوي؟ طيب
1: ان شاء الله.
0: شلون كنت اخر مره اخذت تجربه صديق او يعني صادقت شخص؟
1: والله لحد ما صادق، بس الواحد اللي تعرفت عليه عن طريقكم جنابكم الكريم يعني هو ابو جاسم الورده.
0: وللاسف
1: ربي
0: طبعا
1: ان شاء الله
0: بالمعرفه. اي
1: لا، ليش للاسف؟ لا لا، انا بالنسبه لي محمد والله علم تاج وباج على قولتك. خوش. اي والله عظيم، هو اخو مصطفى. حبابين والله، دائما يسالون يخابرون، الله الشاهد. والله نعتبره عنا ونعم الصديق يعني بهالغربة، وعن طريق جنابكم يعني تعرفت علي صديق، يعني دائما يخابر ويسأل، الله الشاهد. أي
0: حلو، هذا آخر صديق.
1: أي والله، وإن شاء الله بعد غيرها بعد ماكو.
0: حلو.
1: أي والله.
0: تحس نفسك أنت صعب بالصداقات؟
1: أنا لا، في الحكي سلطان.
0: ها.
1: أنا رب الميانة، يعني ذاك اليوم على جبدها على دارة أم الكهرباء خابرتها. قلت لها اذا ارجع عليكم عفوا دارة الغاز. قالت اي ماكو مشكله، وتضحك. قلت لها ليش تضحكين؟ شلون اسوي فيها شو تضحكين؟ قالت لي مو انا لازم يعني هذا طريقه عملي وهاي.
0: ابتسم.
1: انت ليش جاهز علينا ومتاخر؟ قلت لها يعني انت مجاز مسافر يعني. انا قلت لها عاد ما يسافر.
0: شلت ما
1: وين وين مسافر؟ قلت لها رايح لهولندا. قالت يعني رحت لهولندا شو اسوي؟ قلت لها لكم مكانات كذا كذا كذا، انصحك فيها ترحين.
0: إذا ما تندلين وديك عادي.
1: آخر شيء قالت ودي الأوراق، ودي الأوراق.
0: قالت وديني؟
1: لا، قالت ودي لي الأوراق.
0: ها، عبا تقول وديني.
1: لا لا، ودي

0: بس نسترزق احنا. لك انا جزء من عملي انه انا دائما يعني اوقع بين اثنين، احب هاي اللقطه، اتونس ابغى اعيش عليهم.
1: يعني لقبك
0: جولي يعني تقريبا ايه هيك يعني، وما ما يهمني الموضوع يعني، ما يهمني وجهه نظر المجتمع عني، لا عادي، المهم انه انا يعني
1: اتقبلها عادي.
0: لا ما اتقبلها، متصالح مع نفسي.
1: والله انا سمعت صار جاي
0: ايه
1: شلون؟ قالت لك وديني؟ لا
0: هو
1: قال لك
0: وديني لورا. وديني لورا؟ قالت لي وديني؟ لا اقول شنو وديني؟ شنو؟ ماخذها ورايح؟ وان ما ادري ايه
1: ما كذا ايه شو يا كذا رايح
0: والله
1: عين
0: والله عم الله يعين الناس والله العظيم
1: عليك
0: بس بشرفه شغله ما بي هاني زينه مو زينه
1: لا والله عم انت على
0: قولتي حبوبتي من العباية سوى كباية. بعد لعبتي. عايش تدفعوا لي العالم فلوس هنا شبيك؟ راتب هاي. تعال ما تنسى. على وش لعي دفعوا لي فلوس هم؟ على هاي السالفة. يعني سوي مشاكل وسوي الشاي.
1: اكو واحد تعلق المشاكل واحد خالق المشاكل.
0: ايوه. تعال شو وقت آخر مرة صادق الصديق؟
1: آخر مرة صادق الصديق. والله أنت صراحة.
0: هذاك اليوم
1: هذاك اليوم

0: يسرقعون كلهم
1: أو ويلي
0: أي.
1: أي سلام الفايخ راح لا حرامات والله سلام. طيب ناخذ اتصال. الو صدق ما هاي الحديقة احنا شنو تلعب صدق هي طبعا ناخذ اخر اتصال يعني. الو
2: ابو السلاطين
1: هلا بمنقذ
2: واخيرا وصلت حصلت
1: اي والله تدري ايش قد اكو مكالمات فائته بعد هسه طلع الرقم قدامي 177 مكالمه فائته اكو من مستمعين
2: نصن يمكن
1: اني يمكن احتمال شلون اخبار حلقه
2: اليوم اكثر فيديو اروح لك تمام حلقه اليوم شغلتين قهرنا بيهن الاولى قهرتنا صدق اللي هو ابو هاجر
1: ابو هاجر
2: حسيته ورا ما خلص المكالمه طبق يريد يدهق على صديق
1: اي صدق يدهق
2: اخ قلبي صدق
1: بس هوايه من 96 ماكو صديق صعبه 30 سنه
2: صعبه صدق صعبه
1: 30 سنه
2: والاتصال الثاني اتصال امريكي بحيث اكو زقازق بالسياره قامت تطير الوان والله طبعا شوف ترى البنات ما يتصلون بهذا البرنامج حقهم والله حقهم
1: والله العظيم ليش شكوا هسه عمال حكيت حكايه ما اصلا ما حكيت حتى
2: لا انا ضجيت يعني انا من خلصت انا ضجيت والله انا مو يمك ولا انا ضجيت انا هذا المكان لا والعمار ايش قام يطلع الباك جراوند ساوند يعني ساوند تراك خفيف والاجواء سوى الاجواء شقاقيه
1: وإديل اجي اربطها
2: لا وانه بربطها بش اسمها موسلين ديون
1: إديل
2: أديل
1: لا
2: أدوك وارجع اليوم
1: ماكو
2: بحيث تدري أنا عفت التليفون ده أنتظر المشاركة إيش بس أظل أسمع
1: والله أحسن الحين شوف هي هاي اللي الحقيقة يعني أنا دعوة لكل مستمعاتنا الجميلات المو جميلات لي خابرة المهم الجميلات إني تصلون يعني بصراحة نعرف رأيهم إحنا على مو شيء وأنا هاي شفت لا حكيت لا سالفة إنه ضايقتها براحتك سولفي وشكرا للقاء
2: وتدري أنا دائما مع إنه أي مجال بالحياة لازم يكون بنساء هاي جد مداح
1: أي والله طبعا
2: أي مجال بالحياة أي عمل لازم يكون بنساء
1: بدون مبالغة هن لذة هاي الحياة
2: حرفيا
1: والله العظيم كل من يحكي عكس هذا هو كذاب ولفاق وأفاق
2: رب العالمين كل شيء أبدع
1: أي.
2: بس بالنساء كان فنان
1: رجل كبير
2: لا كان فنان يعني هو يعني أعظم إنتاجات الله هو النساء
1: أي ما شاء الله الحمد لله
2: نرجع لسؤالك
1: يلا شنو
2: بال 24
1: 24
2: أي كنا نصور كعكة الرئيس الفيلم مملكة القطط إذا شفته أو لا
1: زين
2: هذا آخر صديق صادقته على الله العظيم على هو مصور كان وياي على فريق الانتاج علاوي شخص شقاقي يعني بالرغم من علاقتي بي سنتين بس مواقفه يعني تخجل يعني في يوم من الايام وهي راح تشي عليها وما اخجل من عندها انا شخص ما ادخر يعني بحكم شغلي بحكم حياتي ما ادخر يعني اذا تقول لي ايش قد عندك اقول لك عندي 300 ذني ابدا اكملهن حتى ادفع ايجار
1: حلو
2: يعني من اقول لك ما عندي 50000 ضامها فعلا ما عندي 50000 ضامها يعني مو من باب ما اريد احد يطلب او ما اريد لا انا فعلا مو كذاب يعني انا ما اخاف كل الوضع المادي عايف على رب العالمين
1: الحمد لله
2: في يوم من الايام اللي جاء علي قال اقول لك ايش قد بيني وبينك طلب قلت له 50000 قال هاي ال 50000 امها
1: زين
2: وانا من عندي لك حتى تبدا تتعلم تدخر الحمد لله ورا 7 اشهر ما زادت ال 50 صرفتها
1: زين حلوات ما شاء الله عليك انت اي مبدع مبدع حبيبي انت ما قصرت بصراحه
2: يا اخي كل ما اضم فلوس تصير سالفه سلطان والله
1: ذاك يوم قريت بوست قالوا كل مشكله تصير على قد الفلوس الضامهن
2: يعني انا ذاك قبل شهرين كان اكو فيسات منا مو ملاتي يعني شايف مو ملاتي ملات البيت مجمعين وكذا تفاصيل تعرف انا سويت حادث 1,100,000 سويت حادثين بشهرين حادثين والله حادثين انا مسوي
1: صدق كذب
2: بحيث حتى زوجتي هسه هي مؤمنه انه لازم بعد ما نجمع لان بس تجمع
1: تصير اي عوفه لا نجمع ما شاء الله منفوسه عفوها ما تفيدكم
2: تحياتي
1: لك منقذ جميل تحياتي حبيبي شكرا جزيلا يا هلا مرحبا صداقة شيء رائع جدا، عنوان جميل جدا بصراحة. وسؤال اليوم أنا حقيقة ردت بس أوصل لكم برسالة إلى أنه في خضم هذا الجو الكبير اللي موجود اليوم عندنا بالحياة، بس تخيل إلى أنه عملية اختيار صديق حقيقي قريب منك أصبحت صعبة وقد تصل إلى مرحلة المستحيل، مثل أبو هاجر 30 سنة ما اختار صديق، وكن ناس تقول لك لا أقدر أختار. فإذا بالتالي قيمة كبيرة جدا للصداقة يجب أن نحافظ عليها. وإجابة لهذا السؤال أنا إذا جاوبكم، آخر صديقاني يعني صادقته قبل 8 أشهر وبصراحة صديق رائع جدا، تحياتي إلى طبعا الشيخ محمد الغزالي المستشار القانوني كل صديقي. وقبل فترة طويلة يعني ممكن ما أدري أكو سنين أكو هيجي يعني شايفين كل 4-5 سنين صادق صديق بس هيج. فبالتالي أعتقد هي إلها قيمة كلش عالية في حال عرفت أنت قيمتها. نلتقي دائما على خير، تحياتي لكم، باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يبارك لإقليم كردستان توحيد تشكيلات البيشمركة. البرلمان يوصي بإعادة النظر بقرار زيادة أسعار المشتقات النفطية ووضع خطة لمنع أزمات الوقود. رئاسة إقليم كردستان: قوات التحالف الدولي لن تبقى بعد يوم 30 من أيلول الحالي. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيطرح رؤية العراق بشأن أمن المنطقة واقتصادها أمام الأمم المتحدة. النقل تطلق الحزمة الأولى من إجراءات تسهيل دخول المسافرين إلى مطار بغداد. النزاهة تكشف شبكة أخفت ملكية 170 عقارا في بابل وبغداد بقيمة عشرات المليارات. التربية تقرر منح امتحان تعويضي للمتغيبين عن الدور الثاني من الصفوف غير المنتهية. يرى الله يصل إلى قطع عمليات غرب مينا وعلى رأس وفد عسكري رفيع. الرئيس الإيراني: العدو يسعى لقطع جميع الطرق على إيران لدفعها للاستسلام. طقس العراق: تصاعد الغبار وتباين في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
0: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياني.

تفرقنا السنين ونجتمع والجرح على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهمني الشرح تعبنا والصبر جمر ورا الأضرار كاوينا.

0: على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

تستاهل بالحيل واذا كان ما تبغين بديتي رماح الهلاك المستشرة وخطواتي اللي بين

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي يا اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا الثلاث وليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

يلا سمعوني الزقفه الله.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: 0548-75-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.
2: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا إلى أغنية الجديدة على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

عند إحساس راح أنساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
5: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح.
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نكتب شو يعني.
2: موسيقى وأكثر. الرشيد أثر.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها 12 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM 91.5.

انطيت قلبي يا خسارة، الوحدة خانتنا، الوحدة خلت دمع يجري وما نشف ليلة ونهارة، يبست أوراق عمره وعرفتنا على الشرارة، وما شفت ما شفت هيك جسارة، وحدة تحرق قلبه هي وتفعل نار.

شدت أخوها راح وافي وراح صونك للأخير وراح أظل كل عمر أحبك حتى لو للدم تصير. مشيت وياها بدربها وما سمعت الحذروني وين رايح يا الفقير. الجنت لو قالت لحبك قلبي من صدري يطير. الجانت السمين روحي وحبي الأول والأخير. تقل ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير.

كانت تسمين روحي او حب الاول والاخير تقل ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير وانا تالي خسرت حبي خسرت روحي خسرت قلبي المال شارة بس ترى عادي حيل عادي يعوض الله على الخسارة الدنيا ما توقف.

0: قف عليها تروح سارة تيجي سارة.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

يا وعي بغير ظل الشوك من ينبت بست شيبات وبنادم يزل اشتاق لي جروحي غلاتي وعيبي صبري ودفلت السكتة ووحشتي بلا يهم وحجة الفشلة لتطشني تراب ما يسوى شلم وهم دنيا انبعت بيها بغيرك انت وشنو معنات الجرح من غير دم اشتاق لي تخضر ظنوني بقاع صبخه

بناري ورقة عيونك مهجتي وقبلة بليل ونهاري. حطني بالمحراب شمعة تختلف بين الشموع وتغسل دموع انتظاري. ثارك ويا الغير أخذت واني من طبع البداوة تموت روحي وما يموت الموت ثاري. ما نسى الدلال والخاطر يحن تغسل ذنوبي عبرتي وتبحر بهم السفن. تدري بي رمال عطشة وينطر بصدر الشعيب وخاصة مرواق المزن. النسمة لما يهب هواها الجفن من كيف يون ولاح وجهك كل تفاصيله على رمشي تطوف. ذي بصحراء مخاوي ليلة وما يمر بقلب خوف. حيف على الخواك عمره يفوت حظه وتالي بطراف العرب يرجع يحوف. وضاق خلقك واعتلى صدرك ملل واني كل همي اسعدك وانثر دروبك امل. يلي تفتل ظل عبيدك تعقد بقلبه وترد ترخ وتحل. لا قلت لك يوم اوف ولا لسان وياك زل. ليش تشعلني بدلالك واني اصلا مشتعل. ليش تشعلني بدلالك واني اصلا مشتعل. اني اصلا

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.